أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: العربية 99 الموسيقى أولا.
1: يا صاحبي هذه السيدة هبرني.
2: هذه السيدة جننتني أنا.
1: اللي أنت تعرفها؟
2: إيه والله العظيم اللي نعرفها.
1: هذه تاعي أنا مسؤول.
2: لي أنا.
1: كادم هذه تاعي.
2: مامي هذه لي أنا.
1: ويلو
2: إيه أنا.

0: صوت بلا صورة.
1: شكرا لقيادتنا الرشيدة التي فتحت للمرأة أبواب الفرص ومنحتها الثقة وآمنت بقدراتها لتكون في الصفوف الأولى، فأصبحت الإماراتية اليوم قائدة وعالمة ومبتكرة وصانعة قرار ونموذجا عالميا للمرأة الطموحة.
2: نحب أن نأكد أن سلامة الطلاب هي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والسائقين ومختلف أفراد المجتمع، وتمنياتنا بعام دراسي آمن لأبنائنا الطلبة.
3: توصيتنا لأولياء الأمور بضرورة تزويد إدارات المدارس ببيانات الحالات الصحية لأبنائهم كالحساسية أو الربو، وتعليمهم أهمية التواصل الفوري مع رقم الطوارئ 998 عند الحاجة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة يستقبل المشاركين في أعمال ورشة قادة الأمم المتحدة لعمليات السلام 2026. محمد بن راشد يطلق نظام مستشار الذكاء الاصطناعي لمجلس الوزراء. الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من مركز أخبار ARN، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المشاركين في أعمال ورشة قادة الأمم المتحدة لعمليات السلام 2026 التي تستضيفها دولة الإمارات، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. ورحب سموه بضيوف الدولة متمنيا لهم التوفيق في اجتماعاتهم والخروج بنتائج إيجابية تسهم في دعم الاستقرار والأمن العالميين. وأكد سموه حرص الإمارات على التعاون مع منظمة الأمم المتحدة ودعم جهودها في تعزيز السلام والأمن إقليميا وعالميا. وقال سموه إن الإمارات تؤمن بأن ترسيخ أسباب الأمن والاستقرار يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية في أي مكان في العالم. ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله يوم أمس اجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي. وقال سموه اعتمدنا أثناء جلسة مجلس الوزراء إطلاق وبدأ استخدام نظام مستشار الذكاء الاصطناعي لمجلس الوزراء، خطوة جديدة في تطوير صناعة القرار الحكومي. يعمل النظام من خلال 32 مساعدا للذكاء الاصطناعي متخصصين بتحليل السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والأنظمة وتقييم آثارها واستعراض أفضل الممارسات العالمية وتقديم التوصيات. وسيعمل النظام مع الوزراء 24 ساعة لمتابعة القرارات وتنفيذها. وأضاف سموه كما اطلعنا على برنامج تطوير قدرات المعلمين والتربويين بأدوات الذكاء الاصطناعي، الهدف تدريب 22 ألف معلم وتربوي على توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في التعليم والتقييم وتحليل المناهج وتخطيط الدروس وتعزيز روح الابتكار لدى الطلاب. حققت دولة الإمارات إنجازات نوعية في قطاع الطاقة شملت التوسع في الطاقة النظيفة وتطوير منظومة الكهرباء الوطنية وتعزيز الربط الكهربائي وتنفيذ مشاريع تعتمد على التقنيات الحديثة والبيانات في إدارة الشبكة ورفع جاهزيتها. حول ذلك تحدث لمركز الأخبار سعادة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول.
5: قطاع الطاقة في دولة الإمارات شهد خلال السنوات الماضية تطوراً كبيراً، خصوصاً في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة. اليوم نتحدث عن أرقام واضحة تعكس حجم هذا التطور. فالقدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ارتفعت بأكثر من 63 ضعف، من 129 ميجاوات في عام 2015 إلى أكثر من 8.2 جيجاوات في عام 2025. كما وصلت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى 32.4%. وفي الوقت نفسه نعمل على تطوير شبكة الكهرباء الوطنية ورفع كفاءتها وجاهزيتها. وقد أنجزنا مركز الإمارات لمراقبة شبكة الكهرباء الوطنية بنسبة 100%، إلى جانب العمل على تطوير سوق الكهرباء وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي. تركيزنا في المرحلة المقبلة هو مواصلة تنويع مصادر الطاقة والتوسع في الطاقة النظيفة والاستفادة من التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في إدارة شبكة الكهرباء الوطنية. والهدف في النهاية هو ضمان أمن الطاقة وتلبية الطلب المستقبلي ودعم مستهدفات دولة الإمارات في الاستدامة والحياد المناخي.
4: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف الناقلة السعودية سدر أثناء عبورها مضيق هرمز وأسفر عن مقتل عدد من أفراد طاقم الناقلة. وأكدت وزارة الخارجية أن هذا الهجوم يمثل تهديداً جسيماً لسلامة وأمن الملاحة الدولية، ويعد تصعيداً خطيراً يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم. وأعربت الإمارات عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة سفنها ومصالحها الوطنية وضمان حرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت البحرين والكويت والأردن وإقليم كردستان العراق بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي فجر اليوم أن دفاعات الجوية الكويتية تتصدى حالياً لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية معادية. وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش إن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس إن الحملة الأمريكية الجديدة على إيران لن تستمر لفترة طويلة، وذلك بعد أكبر تبادل لإطلاق النار بين البلدين منذ يوليو. وأضاف ترامب لصحفيين في البيت الأبيض إن إيران كانت تحاول بناء صاروخ يسقط ألغاما لكن الولايات المتحدة دمرته، وذكر أن إيران تعمل على استعادة أنظمة الرادار والصواريخ الخاصة بها والتي استهدفت أيضا في الضربات الأمريكية. وقال الرئيس الأمريكي دمرنا كل المعدات الجديدة التي حاولوا بناءها قرب مضيق هرمز، بعضها دفاعي وبعضها هجومي. دعت مصر والصين إلى خفض التوتر والتصعيد في منطقة الخليج والشرق الأوسط وتعزيز الحوار والتوصل إلى تفاهمات سياسية تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين. وأكدت مصر والصين في بيان مشترك صدر أمس خلال زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر، أكدوا أهمية التوصل إلى تسويات سياسية شاملة للأزمات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتعزيز مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. في ختام هذه النشرة الصباحية، نعت إمارة رأس الخيمة يوم أمس سعيد راشد عبد الله العبد النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي تاركا خلفه مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الوطني والبرلماني امتدت على مدى السنوات، حمل خلالها مسؤولية تمثيل أبناء إمارة رأس الخيمة والمشاركة في مناقشة القضايا والتشريعات التي تمس حياة المواطنين وتدعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات. ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفقيد في تمام الساعة 8 صباح اليوم في مسجد محمد بن زايد بمنطقة الحيل، على أن يوارى جثمانه الثرى في مقبرة الفحلين. ختام النشرة الصباحية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: نداء لكل طلاب المدارس اللي عم بيسمعونا هلأ بي اكسترا فايبس مع هبة وكريم. ركزوا معنا كتير منيح, جولتنا اللي عم تستنوها كل سنة رح تبدأ إن شاء الله ابتداء من الأسبوع القادم. إذا حابين إنه إحنا تيم العربية 99 نزوركم مع كتير من المفاجآت والجوائز والهدايا الحلوة, من ضمنها تابلتس, هيدفونز, كاش وغير هالكتير. كل المطلوب منكم بأنكم تتوجهوا للموقع الإلكتروني الخاص فينا 99fm.ae وتسجلوا اسم المدرسة الخاص فيكم, وإن شاء الله المدرسة اللي رح نحصل على أكبر عدد من الأصوات منها رح نزورهم ابتداء من الأسبوع القادم.
1: عزيزي الطالب أنا جاهز. أنت جاهز ولا لا؟ أنا راح أجي أدوشك وأعطيك جوائز ونلعب ونشغل المعلمين مع بعض ونفلها مع بعض, فإيش تنتظر؟ روح سجل على الموقع الآن, قاعدين نجهز لكم كمية من المفاجآت والألعاب
0: هاي السنة
1: والحاجات اللي كلنا راح ننبسط فيها, وصدقوني حتى المعلمين
0: عن جد
1: راح
0: صح
1: مسوين تحدي للمعلمين. أنا مش قادر أمسك فمي يا جماعة, والله لازم أحرق عليكم بس خلاص كام داون كريم.
0: يعني بنوعدكم هاي السنة غير عن كل سنة بكل الاكتيفيتيز والفعاليات اللي رح نعملها. وفي شغله حلوه كريم, اوريدي احنا بلشنا يعني باك تو سكول كامبين ابتداء من هالاسبوع. ففي ما شاء الله مدارس اوريدي هم جاهزين. فبعد شوي رح نعلن اسم المدرسه الاولى اللي رح تكون على لستة المدارس اللي رح نزورها ابتداء من الاثنين القادم. مدرسه عن جد الطلاب تبعونها عملوا شغل كتير حلو, فالتصويت تبعها كان من اوائل الناس اللي حصلت على تصويت كتير عالي. رح نعلنها نيكست, ونذكر كل الناس اللي عم تسمعنا بانه باك تو سكول على العربية 99 برعاية هيئة الطرق والمواصلات, دبي الجنوب, فان سيتي, جي دبليو موتورز, جي جيز بنز, جود سول فود, وانستا شوب سكتشرز, وسكيبلي من راك بانك. وبما انه عم نحكي عن سكيبلي من راك بانك, سكيبلي من راك بانك عامل مفاجأة كتير حلوة لكل الأهالي. قدي بالنسبة لنا موضوع المصروفات المدرسية والقسط المدرسي يعتبر كابوس. التزام كتير كبير. إذا حابين إنكم تربحوا ب100,000 درهم كاش لتساهم بتغطية مصاريف المدرسة, العربية 99 تعاونت مع سكيبلي من بنك رأس الخيمة وفتحت لكم أبواب جديدة لتساعدكم لتستعدوا للعام الدراسي الجديد. كل فائز رح يحصل على 1,000 درهم للمساهمة بالرسوم المدرسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية, وفائز واحد رح يوصل ل100,000 درهم كاش. شو المطلوب إنكم تعملوا؟ أي مبلغ دفعتوه عن طريق سكيبلي تتوجهوا للموقع الإلكتروني 99fm.ae, تحملوا الإيصال الخاص فيكم, وهيك رح تدخلوا بالسحب دايركت على 100,000 درهم كاش لدفع الأقساط المدرسية.
1: والله ولا أسهل,
0: عجيب.
1: وش تنتظرون يا الآباء؟
0: 100,000.
1: وش تنتظرون؟ على الطريق كمان سجلوا المدرسة الخاصة فيكم, لأنه كمية من المدارس يا جماعة, إحنا مو رايحة مدرسة ولا مدرستين, كمية من المدارس
0: عجل.
1: يعني أنت بتسجل اسم المدرسة, لو عسى نطلع لك من تحت الأرض ما تعرف. يلا يا جماعة بانتظاركم, أنا والله متحمس يعني, ولا مو باين عليه؟
0: يلا لا باين باين. واليوم على فكرة أنت طالب مدرسة نجيب يعني,
1: البروفيسور كريم معكم اليوم.
0: يلا نكس رح نعلن اسم المدرسة, وخليكم تابعين معنا بإكسترا فايبس.

رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.

0: طلاب المدارس اللي عم تسمعونا لنحمسكم أكثر وأكثر. المدرسة الأولى اللي رح نزورها يوم الاثنين وتعتبر المدرسة الأولى بكامبين Back to School for this season رح تكون مدرسة النبراس. مدرسة النبراس احنا super excited بأنه نزوركم. طلابكم صراحة well done job. Yes. عملوا تسجيل خيالي على الموقع الإلكتروني 99fm.ae. so إذا حابين تكونوا من ضمن المدارس اللي نزورها بس سجلوا مدرستكم على الموقع الإلكتروني وإن شاء الله تكونوا من ضمن المدارس اللي رح نبلش نزورها ابتداء من الأسبوع القادم.
1: نبراس كريم قادم أبطال الديجيتال.
0: أنا حسيت. طيب خلينا نقول صباح الخير لمحمود اللي صار معنا ولا لسه ما صار معنا. محمود على الهواء.
1: محمود عنده سؤال منطقي.
0: محمود
1: جدا.
0: يا محمود
1: تعال اشكي لك هم يا محمود.
0: اسلام عم بيقول لي صباح الخير هبة، انا ابوه لعلي اللي قابلك بالفستيفال قبل الاجازه وانت كلمتيه على الراديو وعدتي انه تروحوا للمدرسه بالعوده الى المدارس. طبعا سجل. بس بليز سجلوا المدرسه. اوكي
1: اسلام سجل على الموقع عندنا فهم.
0: هلو محمود صباح الخير.
2: هلا هبة صباح النور.
0: كيفك شو اخبارك؟
2: تمام الحمد لله.
0: عندك سؤال؟ انا اسفك شكلنا صحنك.
2: لا بالعكس راجع من المدرسة.
0: راجع من المدرسة
1: رايح للمدرسة.
2: لا وصلت ابني هلا.
0: وراجع
2: وصلته. وصلته بكير لأنه عندي شغل وراجع رايح على شغلي.
0: يلا يعطيك ألف عافية يا رب. شو السؤال اللي نفسك تسألنا يا أنا وكريم؟
2: ما سألتك يا على واتساب.
0: قلنا
2: قلي زمان أنا قطعت فترة بالفترة عن إكس رفايف اللي إنه ما في مدرسة صرت ما في بكير يعني ما تابع.
0: أوكي
2: رجعنا المدرسة رجعت لكم. هذا السؤال من السنة الماضية وهو ببالي. أنا بأول طيب هيك أفكر هبة وكريم يقدموا البرنامج الساعة 7 الصبح. يعني تلقائيا أقل الشيء فيه بالستة بيطلعوا من البيت 5:30 هيك عم بحكي. طيب اوكي انتهينا لهون. طيب شلون بيسهروا؟ طب ايمتى بناموا؟
0: شو يعني سهر ممكن تفعل؟
2: انا قلت شلون بيسهروا؟
0: عرف كلمه سهر.
2: طب ايمتى بناموا؟ طب معقولنا بيسهروا؟ يا طب شوف انا لازم اعرف ما فضول مستحيل ما اعرف.
0: انا شوف انا ما راح احكي. لا انا راح اترك المايك لكريم لانه انا الموضوع كتير عندي اهون من كريم.
2: بدي من كريم ومنك لا اعرف شو سهر.
0: كريم انت يعني اول اشي حطيت ايدك على الجرح. هلا عادي كريم كان يبكي.
1: محمود ما مش اسمه سهر يا محمود.
2: يا كريم
1: ما عندي حياة ما عندي سوشيالايز ما بشي. أصحابي كلهم يطلعوا العشاء ما أعرفهم ما أعرفهم خلاص. إحنا عندي الساعة 10 يعتبر كأنه 2 الفجر عندي والله جاي.
2: يا الله رحيلك.
1: أنا من الساعة 6 المغرب قاعد أحارب النوم عشان ما أرقد. أنت مش فاهم السرقل يا محمود.
2: والله حرام ظلم هذا.
0: هذا هو شبكة كوت صغير يعني إنه حزتنا عليه كريم.
1: أنا صرت لا أؤمن بهذا الكلام. لا أؤمن به أبدا. ما شاء الله عليك هبة أنت يعني ما شاء الله عليك.
2: شو لا تؤمن يا كريم بشو لا تؤمن؟
1: ما في حاجة اسمها شاب وهالكلمات ما في.
0: طب
2: هاي حكاية.
1: أنتوا المتزوجين الأخبار ما شاء الله عليكم. مدري إيش يضربون في البيت هذا.
0: شوف أنا بحكي لك إيش
1: هرمونات مدري إيش يضربون شيء منشطات. لازم تعطينا من الشيء اللي تضربينه هبوس ما شاء الله تبارك الرحمن يعني.
0: محمود أحكي لك شغلة. أوكي هلأ هو سهل أبدا مش سهل. إحنا كل يوم نيجي حننهار. أوكي بس مجرد ما نحط أون على المايك بتصير الحياة والإنرجي شغلة تانية. هلأ السهر موجود بس بتصير الساعات يعني already. مثلا أنا بطبيعتي واحدة من الناس اللي ما بسهر. يعني أنا ماكسيموم إذا كتير مدلي للبيت ممكن الساعة تكون صارت 11 هي بقى قاعدة. لا في شيء في اليوم لازم نعمل احتفال إنه هي بقى قاعدة للساعة 11. أوكي وبحس إنه خلص مع الوقت أنت بتتعود. يعني في حياة اجتماعية الحمد لله. في حياة اجتماعية إذا تيزي برجع بقولك لا it's not easy. بس لما بتكون تحب شغلك الصراحة بيكون الموضوع شيء مختلف تماما. فلك أن تتخيل إحنا كيف نطلع على الهواء.
2: تماما هاي الفكرة والله العظيم عن جد أنا بفكر بقول يا الله
0: يا
2: شلون عم نسخه.
0: هلا واسو كريم لانه كريم هو بالفتره الصعبه. انا خلص قطعت ومريت. كريم لساته يعني الحياه عنده شوي صعبه.
2: يا كريم انت انا الا انا رضيان اكون بالفتره الصعبه. اوعك توقع بالفخ.
0: كيف يعني لحظه
1: ايش
0: حلوه هاي محمود
2: انتبه ما توقع بالفخ.
0: فخ شو
1: ايش الفخ؟
2: ايش الفخ؟ هي عم تقول لك انه متزوجين و و و
0: هلا احنا متفقين
1: فتحت عيني على اللي ما عارفه.
0: هلا احنا متفقين انه بدنا نجوز كريم في اقرب وقت، لو سمحتوا لا تغيروا له رايه.
2: انا سمعانك بعرف من حد
3: شايف محمود
2: خلينا على الموضوع، انا متابع
0: بالضبط
3: زي العنزة، انا مسحوق طلعوني الصبح يقولوا يزوجوني بكره شوف
2: يرقطوك ويقيدوك.
0: والله وتذكروني بكره بده يوقع بالفخ وعيونه بتلمع، بس تذكروني منشوف
3: محمود البركه يعني ما اقول لك لا يعني اذا حلو عادي.
0: محمود نقول لك شكرا كثير ويسعد صباحك.
2: يسعد
0: صباحك يا محمود. طيب كريم سؤال لك، سؤال لكل الناس اللي بتسمعنا، شغله عجبتك كتير عجبتك ونفسك تشتريها اللي ما نعك سعرها، قدي سعرها بالضبط؟
3: غالي
0: الشغل كتير انت حاببها، الى كل المستمعين لانه هي بصالح جبت لكم الحل.
3: أوكي.
0: انا اللي موضوع دلل نفسك، ما في شي بهالدنيا مستاهل.
3: Coming next. اشتري لي اياها شكلك.
0: لا لا لا لا.

0: شو المطلوب؟
1: المرأة الإماراتية،
2: المرأة الإماراتية،
1: درة الحاضر والمستقبل،
3: العربية 99.
4: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
5: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
6: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
7: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
8: الإمارات، أكبر عرض لاستبدال اللابتوب يعود في شرف تي جي. هذا الموسم الدراسي خصم حتى 500 درهم على لابتوبك سواء كان يعمل أو لا يعمل. هل أنت مستعد لتعزيز دراستك؟ زور شرف دي جي اليوم وارتقي بتجربة الكمبيوتر الخاصة بك. تطبق الشروط والأحكام.
9: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد، من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس. تطبق الشروط.
10: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
11: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا. أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
12: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.
13: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
14: درجة الحرارة وصلت ل 31 درجة مئوية في دبي والشارقة.
15: وجهة رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
16: شو أكثر شيء جعبالك تشتريه بس حاسس إنه اللي مانعك السعر؟
14: اكيد ما نعني سيارة، يعني اكيد ما نعني سيارة.
16: شو هو؟
14: مرسيدس جي ال اي فول اوبشن. لونها يا رمادي مطفي يا ابيض مطفي.
16: قد ايه حقها؟
14: يعني توصل 400-500 ألف.
16: 400 ألف 500 ألف. طيب 500 ألف، أنت قدي مثلا عندك بالشهر مبلغ ممكن أنك تخصصه لسيارة؟
14: 500 درهم في الشهر.
16: كريم.
14: أوكي، ما حسبتها بس يعني أقدر يعني التقسيط اللي هو المنطقي يعني.
16: أوكي.
14: يعني ممكن 2000-2500 قسط سيارة ممكن.
16: أوكي، معك داون بيمنت ولا ما معك؟
14: هو هذه المشكلة.
16: هلا أحلامك شوي كبيرة وشوي عالية، بس مثلا أنا بحكي لك على أشياء، فور إكزامبل أنت جا عبالك بلوزة، أو جا عبالها البنت شنطة، أو أوكي. مثلا جا عبالك
14: شوز. أشياء منطقية أكثر. أوكي.
16: مثلا سعرهم يا سيدي بدنا نقول $1,000-$1,500. أوكي، يعني عم تحكي عن تقريبا 5,000 درهم. حاسس المبلغ تقيل على قلبك تكتو مرة واحدة.
14: أي.
16: أوكي، فكر بفنجان القهوة اللي أنت عم تشربه يوميا. طيب فنجان القهوة يوميا قد ايه حقه؟ ولا الفطور اللي حضرتك بتطلبه كل يوم يا أستاذ
14: لا
16: كريم؟
14: لا أنا والله هنا أنا توترت، يعني أنا في حاجات ثانية أسويها كل يوم.
16: أوكي، بدي أعطيك مثال. أنت عجبتك بلوزة مثلا حقها $1,000. طيب
14: أي.
16: البلوزة فعليا مينيموم مينيموم مينيموم قد ايه بتضل عندك؟ سنة.
14: نعم.
16: خلينا نقول هذا أقل إشي في بلايز، لما بتكون دافع حقها بتضل forever، بتكون for a lifetime.
14: نعم.
16: أنا اليوم جاي هيك بس أساعدك على إنه إذا عجبتك شغلة استمتع باللحظة.
14: نعم.
16: ماشي، $1,000 خلينا نقول البلوزة مينيموم ضلت عندك سنة، يعني انت فعليا البلوزة باليوم قد ايه عم بتكلفك؟ تقريبا $3
14: على مدى سنة. انت
16: على مدى سنة هذا اقل شيء. احنا عم نقول البلوزة اقل شيء تضل عندك سنة.
14: أوكي.
16: حضرتك كل يوم بتفطر او بتشرب قهوة
14: بكثير؟
16: ايوه بالظبط. وبيخلصوا ب10 دقائق، هذا مش انه والله يور انفستينج بسنة. قد ايه بتدفع؟ مينيموم $6. $6 عم نحكي عن 18 درهم، صح ولا لا؟
14: صح.
16: اوكي، يعني بحب اقول لك
14: واكثر من صح
16: ان الفطور اللي بتفطره وفنجان قهوه عم يكلفك اكثر من البلوز اللي انت شعبالك تشتريها.
14: بس شوفي يعني بالنسبه لي انا بطني ولا شيء ثاني.
16: والله
14: انا بني ادم بطني.
16: أوكي.
14: بس يعني انا ممكن ادفع فلوس الدنيا في بطني.
16: اوكي. او احذر شو تعمل. احذر شو تعمل. انت فعليا اعمل الحسبه بانك كل يوم ضب هذا المبلغ.
14: أوكي.
16: يعني كل يوم ضب لك مثلا $6. إذا في شغلة عاجبتك at the end of the year أنت ما رح تفكر فيهم، بس في شغلة معينة
14: معك
16: مثلا ب4,000 درهم
14: بالضبط.
16: easily you can get it.
14: Yes.
16: وهذا اللي بيقولوه بأنه في أشياء معينة أنت بتحب تدلل في حالك فيها، مو غلط. بس يا جماعة فنجان القهوة اللي كل يوم من برا، الفطور اللي كل يوم من برا، هذا مصروف. انت اذا بدك تقعد تحسبها بالورقه والقلم وتقارن انه قد ايه في اشياء معينه جعبالك تجيبها بس والله مستكتر المبلغ، حتلاقي انه اللي عم تصرفه هناك كتير اكتر من الشغله اللي جعبالك تجيبها.
14: يا ويلي اذا حسبتها ما بيحسبها.
16: شكرا.
14: ما بيحسبها.
16: شكراً.
14: ما بيعرف. تعرفين اني انا ماديا في منطقه اللي ما بيعرف
16: ليه،
14: خليني مش عارف اي حاجه.
16: والله شوف هاي المنطقة، هاي المنطقة حلوة.
14: أي.
16: بس لما بتكون عندك التزامات وأشياء وهيك، لا أنت مضطر تعرف.
14: هو أنا عندي التزامات.
16: لأنه إذا ما عرفنا
14: بس لازم
16: أعرف. كل العيلة بدها تصير.
14: يس.
16: ما بتعرف وين بدها تروح.
14: نعم. بس هذه حقيقة اللي day to day، لأنه يعني يعني أقعد أحاسب نفسي على اليوم خلاص يا أخي كل.
16: عن جد.
14: كاسة قهوة يا أخي بس. How you will function يعني، فهمت؟ هو هذا الكريم اللي داخلي اللي قاعد يكلمني يقنعني. يعني أنت جايبني الدوام وحارمني من كوب القهوة بعد.
16: لا، وجاي الدوام وتعبان وصاحي بكير وكذا وهيك. بس لا، في أحيان شوي شوي شوي العاطفة بدنا نحطها على جنب بالضبط، ويكون في discipline بموضوع الصرف. خبرونا أنتوا على 404. هل

0: يا في حد عم بقول انا بحسب على حالي بس مش على اولادي. والله كلنا هيك عن جد كلنا هيك. بس انت بتحس بمرحله
1: الله يهينكم والله مش عارف انت يعني انا مش ما اقدر اتخيل حياتكم ما اقدر اتخيلها. انا بني ادم واحد وقاعد اهتم بنفسي احس انه ستة بيبيز قاعد
0: المشكله احزر شو كريم بصير فرحتك وسعادتك في الحياه هي بعيونهم. يعني انت يا الله لما بيقولوا لك انه عن جد عن جد ما حدا بيحبك بالدنيا زي امك وابوك وهذا اللي هو الحب والعاطفة اللي من غير مقابل, انت اصلا بتصير تنسى انه تجيب اشياء لحالك. اهم اشي انت طول الوقت بتفكر بدي اجيب لهم اللي بدهم اياه, بدي اجيب لهم اللي what's on the list, بدي بس اشوف نظرة السعادة بعيونهم. والله وهي يعني كنا زمان هيك بس نسمع انه طولوا بالكم بابا وماما, بس لا هو هذا الحقيقة اللي طلع على ارض الواقع. فبحس كتير انه اوكي مش على اولادي, بس يا جماعة والله والله احيانا احنا بنرتكب خطا بحق حالنا, لانه لما ما بتحب حالك ما بتعود تعرف اصلا الحب اللي موجود عندك توزعه على الناس اللي حواليك.
1: صح.
0: فلازم ما تنسى حالك عشان بمرحله من المراحل حتوصل لنقطه خلص البترول خلص عندك, يو كانت يعني مش قادر تكمل. فبين فتره لفتره معلش شويه عبي شوية بترول لإلك عشان تقدر الموتور يضل ماشي
1: لحسن يطلع العصا وتصير الشايب هذاك
0: أو ينحرق أو يعني مشكلة. أوكي في حدا عم بيقول محمد كريم أنت صح الحسبة بتجيب الجلطة.
1: شفت يا محمد والله فاهمين إحنا. أنت سنجل ولا لا يا محمد؟
0: ما لسه هذا السؤال
1: عشان أنا بعرف يعني إحنا نفس الموجة أنا وإنت.
0: يعني بعرف السنجلز في كتير سنجلز عندهم التزامات تجاه أهلهم التزامات تجاه حالهم, بس برضو ما بدي أعمم. لا لا لا في سنجلز كتير حياتهم أصعب من حياة المتزوجين. ما هو موضوع أي شيء يتعلق بالمادة والمال والفلوس شغلة.
1: لا أنا كلها تهون عندي لما تقولي لي مثلا سعر التذاكر يوم رحتوا كعائلة. لا قعدوا لا تسافروا قعدوا قعدوا مكان ما نبي نسافر. الحسبة الجماعية هذه اللي
0: عشان هيك مندور على حد بيشتغل بشركة طيران.
1: أي بالضبط. أسمع بجت شهرين
0: ها تذاكر شهرين
1: ركبهم حصان ركبهم
0: 3-4 أشهر مينيموم لقدام.

0: جنجي عم بتقول صباح الخير هبه وكريم، في حاجات لازم تتحسب، في حاجات تتحسب وما تتقلش والله عشان ما تأثرش في الالتزامات العائلية، وفي حاجات ما ينفعش تتحسب عشان البركة تفضل فيها، زي اني اعد الفلوس اللي في جيبي هنا، اول ما تعد بتحس انها راحت.
1: والله انجي انت اقسم بالله انك انسانة فاهمة صح. تقول تحسب كل شوية وتلحس
0: شوف
1: يدك
0: أنا
1: وتحسب.
0: هذا الشهر تحديدا
1: تعرق وانت تحسب بعدين.
0: هذا الشهر تحديدا وأي ثينك كل الأهالي يوافقون الرأي. سيبونا في حالنا
1: بالضبط.
0: أوكي مبدئيا سيبونا في حالنا.
1: yes.
0: في تقشف فظيع في الـ في الـ في الـ في الوضع المادي. أنت عندك أقساط المدارس، أقساط الجامعات، whatever. إيش في التزامات تانية، فسيبونا في حالنا هذا الشهر
1: بالضبط.
0: أوكي خلينا نذكر الناس بمسابقة المرأة الإماراتية، وأكيد كل القياديات الإماراتيات اللي عم نتعرف عليهم عندنا بوست على السوشيال ميديا.
1: روحوا على صفحتنا على الإنستغرام يا جماعة العربية 99، راح تلقون بوست من هي، راح تلقون تلميحات عن امرأة إماراتية عندها إنجازات معينة، تقرون كل التلميحات وتعرفون من هي وتبعتونا على 404 من هي لفرصة الفوز بجائزة مقدمة من دوسة الثاني. البركة.
0: Yeah.
1: انتظر رسائلكم.

0: المرأة الإماراتية شريك في الخير والعطاء.
1: العربية
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
3: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط، واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.
2: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات، جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
4: وجهات رائعة بأسعار مذهلة. لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
5: أطفالكم مستعدون للعودة إلى المدرسة؟ امنحوا أطفالكم بداية صحية مع ماي أستر، واحصلوا على كل ما يحتاجونه من فيتامينات ومكملات غذائية للأطفال مع التوصيل إلى باب المنزل. كما يمكنكم الاستفادة من خدمة التطعيم في المنزل لمزيد من الراحة. ادخلوا السحب اليومي للفوز بجهاز آيباد عند إنفاق 200 درهم أو أكثر من 28 من أغسطس حتى 6 سبتمبر. تسوقوا عبر myaster.com أو حملوا تطبيق ماي أستر. فعلوها بتميز مع ماي أستر.
6: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 47 دقيقة.
2: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

0: خلينا نشوف النصائح اللي بدكم تقدموا لنا اياها ونقول صباح الخير لمحمد. محمد صباحه.
1: يا صباح الورد.
0: كيفك؟ شو اخبارك؟
1: تمام الحمد لله.
0: تفضل انت وكريم، مدارسكم هاي اللي ما تحسبوا هيك، شو اعطونا النصيحه كيف نتعلم ما نحسب؟
1: هلا شوفي شوفي ال- ال- ال- الطريقه اللي حكيتيها انت بالحسبه انا صراحه ازعجتني لانه مستحيل ادي افكر بالطريقه هاي.
2: اسمع
0: شفت
2: انت لك كل التقدير والمحبه محمد، انت لك كل التقدير والمحبه حسيت انه في احد يعبر عن صوتك
0: لانها الحقيقه.
1: لا والله يا اكزاكتلي اكزاكتلي. بس كمان بالطرف الثاني في ناس جد بتحسبها مش هيك بس، واكثر من هيك بمليون مره. يعني انا في عندي في بعرف ناس شخصيا يعني بي ار كريزي مان، يعني جد بيحسبوها بطريقه انه يعني كيف خطرت عبالك اصلا يا رجل؟ يعني مش فاهم.
0: طب محمد سؤال، هدول الناس طيب. اللي بتعرفهم اللي بيحسبوها بطريقه كيف خطرت عبالك؟ السؤال بيقول ما معهم فلوس، قد ايه معهم فلوس، قد ايه وضعهم منيح.
1: اوكي لا يعني قريب للسيء اكثر.
0: الايه
1: قريب للسيء اكثر؟
0: قول والله
1: yeah.
0: ما مش لا مش ضبط مع اليوم مع محمد ابدا. طب yeah. قول النصيحه قول النصيحه قول
1: على على على موضوع على موضوع الزيجه. انا بس نصيحتي لكريم كثير صغيره تمام. هلا اول شيء ما في فرق موضوع الفلوس يكون ان كان سنجل او ان كان متزوج، ابدا ما في فرق، لانه ما بتعرف اذا هذا شو شو بيصير معاه بحياته الخاصه وهذا شو بيصير معاه بحياته الخاصة. انا بدي احكي لك
3: كذا طفرانين كذا ولا كذا طفرانين يعني
1: يا انا بدي احكي لك شغله صارت معي شخصيا والله شهد علي. يعني انا باليوم اللي كتبت فيه كتابي تمام
3: حلو
1: خلصنا كتب كتاب، طلع من المحكمه، رحت كريم صدق او لا تصدق، من اول ما قعدت في السياره اول ما قعدت التليفون عمل تن،
0: تم ايداع
3: كامل مبلغ
1: تم لا يعني بس اجاني اوفر عمل.
3: يا سلام
0: واو.
1: يعني اسمع ما صدقت حالي صدمه كان يعني انه هاو انه كيف. فجد دائما خلي توكلك رب العالمين
0: صح
1: يعني
3: والنعم بالله
1: هاي
3: صح.
1: الشغله
3: صح ما فيها كلام،
1: انا هاي الشغله بامن فيها قلبا وقالبا فاهم كيف.
0: ما احلاها محمد والله برافو عن جد. وعلى فكره تعليقنا على هذا الموضوع، احنا دائما احيانا بتلاقي مثلا متزوجين وعندهم اولاد انه اوه لو ما تزوجت ولو ما جبت اولاد ما كان عندي هالقد مصروفات هيك. الرزقة رب العالمين
1: دخل.
0: انت بتكون yeah. سبب بشكل yeah. من الاشكال. فرزقتك وانت سنجل yeah. مش نفس رزقتك وانت متزوج، فهي الاشياء ما تفكر
1: تماماً.
0: فيها ابدا ابدا ابدا ابدا
1: تماماً.
0: يعني
1: تماما
3: خلاص يلا بروح بتزوج وبطلع بستنى رساله اوكي اذا ما جتني يا ويلي
0: ليش عم تستنى اوفر احسن من الاوفر اللي انت فيه استاذ كريم.
3: لا حول ولا قوه، فتحنا على نفسنا باب الحين. سعدني صباحك حمود.
1: الشغله الثانيه كمان صارت معي كمان، انا الحمد لله عندي بنت، عندي ليان وألما
0: الله يخلي لك يوم يا رب
1: الله يحفظكم. كمان على وقت ليان يعني كان يعني الفرق كان 24 ساعة كمان يعني بهيك موقف كمان إجاني هيك سمعت على التلفون تن، تم إيداع إنه كان بونس سنوي من الشركة
0: ما شاء الله.
1: فجد يعني هو المفروض كان
0: شوف انت مرزوق يا محمد، لأن احنا هاي الطن بتجينا بس تم سحب
1: بالضبط. هي صارت هالمرتين
0: خلاص برب الفلق ما شاء الله. احنا نفس الطن هاي الطن اللي
3: بتجينا
0: بالله. يخبرونا على 404 شو نوع الطن اللي بتوصل. يسعد صباحك يا محمد وشكرا كتير لك.
1: هلا حبيبي هلا.
0: ليه الطن هاي توصلنا؟
3: تبين الطن هذه حلوه تجيك الطن كذا طن كذا على حسب الطن.
0: احنا بتجينا طن طن طن طن.
3: اللي صباحكم كذا احنا نطلع بريك نرجع لكم ان شاء الله. لا تروح من بعيد. العربية
0: حول أموالك هلأ عن طريق تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة ل 100,000 درهم جائزة كبرى. العرض رح يبقى مستمر لغاية 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
4: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. خلص شغلك وابتكر بسرعة البرق مع أجهزة HP OmniBook X Flip، الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالAI. فئة جديدة من أجهزة HP المحمولة، توفر لك معالج أسرع وذكاء اصطناعي أفضل على الجهاز بفضل معالج Intel Core Ultra 7، ومصممة لتتحول بسهولة بين وضع اللابتوب والتابلت ووضعية التنت. خليك جاهز للمدرسة مع قوة الAI من Intel Inside، متوفرة في فروع كارفور وإيماكس وشرف ديجي. ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة، واستفيدوا من 0% دفع مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.
5: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
6: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6، سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
5: الآن أنا جاهزة.
6: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
7: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إير مانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إير مانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
8: ما رأيك؟
9: تسريحة شعرك رائعة.
8: تسريحة شعري؟
9: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
8: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
9: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
8: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
10: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.
11: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
12: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: شكرا لقيادتنا الرشيدة التي فتحت للمرأة أبواب الفرص ومنحتها الثقة وآمنت بقدراتها لتكون في الصفوف الأولى، فأصبحت الإماراتية اليوم قائدة وعالمة ومبتكرة وصانعة قرار ونموذجا عالميا للمرأة الطموحة.
2: نحب أن نأكد أن سلامة الطلاب هي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والسائقين ومختلف أفراد المجتمع، وتمنياتنا بعام دراسي آمن لأبنائنا الطلبة.
3: توصيتنا لأولياء الأمور بضرورة تزويد إدارات المدارس ببيانات الحالات الصحية لأبنائهم كالحساسية أو الربو، وتعليمهم أهمية التواصل الفوري مع رقم الطوارئ 998 عند الحاجة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يستقبل المشاركين في أعمال ورشة قادة الأمم المتحدة لعمليات السلام 2026. محمد بن راشد: مشاريعنا مستمرة واقتصادنا في نمو وفعالياتنا تستقبل العالم. نتنياهو: من غزة نسيطر على 60% من القطاع ولن ننسحب.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة الصباحية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المشاركين في أعمال ورشة قادة الأمم المتحدة لعمليات السلام 2026 التي تستضيفها دولة الإمارات، ورحب سموه بضيوف الدولة متمنيا لهم التوفيق في اجتماعاتهم والخروج بنتائج إيجابية تسهم في دعم الاستقرار والأمن العالميين. وأكد سمو حرص الإمارات على التعاون مع منظمة الأمم المتحدة ودعم جهودها في تعزيز السلام والأمن إقليميا وعالميا، وقال سموه إن دولة الإمارات تؤمن بأن ترسيخ أسباب الأمن والاستقرار يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية في أي مكان في العالم. ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله يوم أمس اجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي، وقال سموه: اعتمدنا أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي ستعقد من 8 إلى 10 من نوفمبر المقبل المنصة الوطنية التي نراجع فيها ما تحقق ونرسم فيها المرحلة المقبلة لمسيرتنا الحكومية، كما سنراجع خلالها تقدم الجهات في توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في عملها وخدماتها، وسنحتفي خلالها بالفائزين في الدورة الأولى من جائزة أعوام الإمارات، وندعو الجميع للمشاركة بقصصهم، والإمارات اليوم أقوى بفرقها وإرادة أبنائها، وطموحنا لا تحده سماء بإذن الله. وأضاف سموه: واعتمدنا خلال الاجتماع السياسة الوطنية للسياحة البيئية، كما استعرضنا نتائج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2022-2030 والتي حققت تقدما ملموسا في حماية النظم البيئية واستدامة الموارد الطبيعية. حققت دولة الإمارات إنجازات نوعية في قطاع الطاقة، شملت التوسع في الطاقة النظيفة وتطوير منظومة الكهرباء الوطنية وتعزيز الربط الكهربائي وتنفيذ مشاريع تعتمد على التقنيات الحديثة والبيانات في إدارة الشبكة ورفع جاهزيتها. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول.
5: قطاع الطاقة في دولة الإمارات شهد خلال السنوات الماضية تطورا كبيرا، خصوصا في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة. اليوم نتحدث عن أرقام واضحة تعكس حجم هذا التطور، فالقدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ارتفعت بأكثر من 63 ضعف، من 129 ميجاوات في عام 2015 إلى أكثر من 8.2 جيجاوات في عام 2025، كما وصلت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى 32.4%. وفي الوقت نفسه نعمل على تطوير شبكة الكهرباء الوطنية ورفع كفاءتها جاهزيتها، وقد أنجزنا مركز الإمارات لمراقبة شبكة الكهرباء الوطنية بنسبة 100%، إلى جانب العمل على تطوير سوق الكهرباء وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي. تركيزنا في المرحلة المقبلة هو مواصلة تنويع مصادر الطاقة والتوسع في الطاقة النظيفة والاستفادة من التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في إدارة شبكة الكهرباء الوطنية، والهدف في النهاية هو ضمان أمن الطاقة وتلبية الطلب المستقبلي ودعم مستهدفات دولة الإمارات في الاستدامة والحياد المناخي.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في حادث انقلاب حافلة بمحافظة جنوب سيناء، والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي ضحايا، وإلى مصر وشعبها الشقيق، وإلى الأردن وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي فجر اليوم أن دفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية معادية. وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش إن أصوات الانفجارات سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. حذرت جامعة الدول العربية من التداعيات الخطيرة لموجة التصعيد الإيراني الحالية على الدول العربية، مؤكدة أنها تمثل تهديدا مباشرا للأمن وللاستقرار في المنطقة، وتنذر بتوسيع دائرة الصراع. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس إن الحملة الأمريكية الجديدة على إيران لن تستمر لفترة طويلة، وذلك بعد أكبر تبادل لإطلاق النار بين البلدين منذ يوليو. وأضاف ترامب لصحفيين في البيت الأبيض أن إيران كانت تحاول بناء صاروخ يسقط ألغاما لكن الولايات المتحدة دمرته، وذكر أن إيران تعمل على استعادة أنظمة الرادار والصواريخ الخاصة بها والتي استهدفت أيضا في الضربات الأمريكية. وقال ترامب: دمرنا كل المعدات الجديدة التي حاولوا بناءها قرب مضيق هرمز، بعضها دفاعي وبعضها هجومي. أعلنت شرطة مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا يوم أمس مقتل شخصين وإصابة آخرين بينهم ثلاثة من رجال الشرطة إثر حادث إطلاق نار نفذه مسلح في المدينة، فيما لا يزال الدافع وراء الهجوم مجهولاً. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من داخل غزة إن إسرائيل لن تنسحب من القطاع. وأضاف نتنياهو من منطقة الخط الأصفر الفاصل: نحن نسيطر على المنطقة، لن نتراجع، سنبقى على هذا الخط، نحن نسيطر على 60% من القطاع ولن نتوقف. بدوره كشف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كات عن أن لدى إسرائيل خططا جاهزة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لكنها تنتظر أن تحدد الولايات المتحدة المكان الذي يمكن نقلهم إليه. في ختام هذه النشرة، نعت إمارة رأس الخيمة يوم أمس سعيد راشد عبد الله العابد النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي، تاركا خلفه مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الوطني والبرلماني امتدت على مدى سنوات، حمل خلالها مسؤوليته تمثيل أبناء إمارة رأس الخيمة والمشاركة في مناقشة القضايا والتشريعات التي تمس حياة المواطنين وتدعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات. ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفقيد في تمام الساعة 8 صباح اليوم في مسجد محمد بن زايد بمنطقة الحيل، على أن يوارى جثمانه الثرى في مقبرة الفحلين. ختام النشرة الصباحية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: تعليقاً على موضوعنا اللي كنا عم نحكي شنو هالطن اللي بتوصلك، لأنه محمد كان عم بيقول إنه ما شاء الله ما شاء الله، بغض النظر الواحد إذا متزوج أو أعزابي بتلاقي رزقة رب العالمين بتنبعت. فتعليقاً على هذا الموضوع، وسيم عم بيقول بيقول المثل يا هبة، اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، وصباحكم مليء بالخير والرزق والبركات، آمين يا رب. يسعد صباحكم. موضوع احتساب التكاليف متعب ويحتاج أيام لمناقشته، والاختلاف كتير كبير بين المتزوجين والعزابيين،
1: عشان كذا لا تحسب.
0: باسم عم بيقول صباح الخير، لا طن ولا سالمون، الطن يعني الطن عشان تكون عارف بي I think ببلاد الشام إجمالا هو التونة نفسها. أوكي، فبقول الطن تبعتهم لقد تم ارتكاب مخالفة، لقد تم خصم شك مدرسة، يعني لقد تم خصم شك البيت. هلا يا عمري كريم، خليك رجل عزابي، الطن لا يمت لك بصلة. لن تعلم معنى الحرية إلا عندما تتزوج.
1: ما عرفت لكم والله، اللي متزوج يقول لي اشرد، واللي مو متزوج يقول لي تزوج.
0: نسمع فويس مسج بالله باسل بليز. كريم
2: ضيعتونا يعني،
0: يلا الله. عن جد لابسش.
3: مرحبا صباح الخير.
1: صباح
3: الخير. موضوع الديبت تن تن تن تن هذا إشي مفروغ منه، بس الإشي اللي لازم الواحد يفكر فيه إنه ما يكون الديبت هاي خوف، مصدر خوف لإلك، إنه أنا مش قادر أدفع، أنا مش قادر أعمل، مش قادر أسوي. كل ما صرفت أكثر على عائلتك على أهلك، ربنا راح يعوضك، لأنه ورزقكم في السماء وما توعدون. فهذا إشي مفروغ منه، يعني إشي الوحيد اللي ممكن أنت ما تفكر فيه هو رزقك، يعني فكر في أي شيء ثاني إلا الرزق، لأنه هو مكتوب أصلاً زي عمرك. فأنت بتفكر في عمرك؟ لا، ما بتفكر في عمرك. فهذا الإشي الوحيد اللي ممكن ما تفكر فيه أو ما تخاف منه، بس النقطة الوحيدة إنه ما يكون في إسراف. إيش ضمن معقول ما تحرم حالك إذا أنت قادر تعمل أي شيء، ما تحرم أولادك، عيش أولادك بمستوى حلو، سيارتك تكون بالمستوى تبعك، ما تروح أوفر، ما يكون عندك إسراف، مش يكون راتبك مثلاً 1000 درهم تروح تشتري بنتلي.
1: ليش لا؟ ليش لا يعني أفهم.
0: هو هيك حيموت ويعيش هيك كريم.
3: إن شاء الله يومكم سعيد، يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك يا رب. الله يعافيك.
1: بس يعني ما طلبت المستحيل، هي الجلية اللي أبيها بس يعني.
0: هي ما والله اسمع،
1: ما طلبت المستحيل.
0: اليوم يعني جاي أنت كريم يورا هارد وركر، اليوم جاي اليوم جاي.
1: أنا بني آدم ماسك نفسي، شوفي أنا والله يوم أرجع كذا أطالع في نفسي، أطالع المشوار اللي أنا ماشي فيه، أقول كفو والله كريم، ماسك نفسي.
0: شباب يروح لك شغلة،
1: اسمع، يروح يطلق سيارة ولا يروح يطلق شيء يقعد يدفع عليه
0: بس 10 سنين قدام. نصيحة، حلو أنك تلاقي البالانس، بس في أشياء بعمر 20 تستمتع فيها غير بعمر 30، في أشياء بعمر 30 تستمتع فيها غير عمر 40.
1: نعم.
0: ما تنسى حالك، بس نقطة انهارت. والله في سيارة مثلا انت جعبالك وعم تعمل whatever، عم تحط السيفينج تبعك وعم بتحطه وعم بتحطه عم بتحطه. ما تقول لي السيارة بعمر 20 لما بدك تركبها زي ما بدك تستخدمها بعمر 30. لا بس هذا فقط هذا اللي بحبه.
1: تعرفين ليش أوزنها أنا مثلا زي الجوال؟ يوم تاخذه أول شيء فرحان فيه، بعدين فجأة يرمي في الكنب، يرمي في أي مكان.
0: لا ما بحس في أمور معينة مثلا أنت السيارة لا بتعني لك الكثير. على فكرة سيرة الموبايل الجديد، do you think it's worth it ينجاب الجديد؟ مش قادرة أتخيل المبلغ تبعه. أنا تبع السنة الماضية ما جبته.
1: لا
0: أنا شو تليفوني لين
1: 15؟
0: أنا لا ما بعرف إذا 15 أو 14، مش قادرة. هلا بشوف
1: من 14 خلاص، يعني ما عاد يحتاج.
0: إيش ما عاد يحتاج شي جديد؟
1: ما عاد يحتاج.
0: شو موبايلك أنت؟
1: أنا تقريبا هذا 16، بس أخذته عشان المساحة. أنا كان عندي 13.
0: أوكي.
1: آخر واحد كان عندي 13.
0: 1 تيرا ولا 2 تيرا؟
1: هذا أخذته نص
0: نص تيرا. يعني. أوكي، إذا أنا 1 تيرا وفللت،
1: انا مفلل
0: يعني، فما بالك يعني ما فما بعرف. قولوا لنا تصوراتكم على الموبايل الجديد، اف اتس ورث ات ولا لا، لانه 9-9 رح يتم الطرح اصلا. ف
1: بنعرف مين الفايز
0: بالضبط. خلينا نشوف مين اللي فاز معنا بمسابقه يوم المراه الاماراتيه. يلا خلينا نشوف الهند.
1: مهمتكم انكم تعرفون مين هذه الامراه الاماراتيه اللي كان عندها انجازات. طبعا كل يوم يا جماعه قاعدين ننزل البوست على الانستغرام على العربيه 99. اليوم بعد راح ينزل بوست بكره الصبح تبعتوا لنا وقت البرنامج مين هي المراه الاماراتيه ذات الانجازات اللي راح اذكر لكم مثلا الهنتس اللي احنا طارحينها. اليوم الهنتس كانت صنعت التاريخ كاول امراه تترأس المجلس الوطني الاتحادي في دوله الامارات. أصبحت بذلك أول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية على المستوى العربي. قبل ذلك عملت في مجال التعليم وشغلت منصب مديرة عامة لمجلس أبوظبي للتعليم. فمن هي يا ترى؟
0: الجواب الصحيح طبعا اللي ربحت معنا هي لينا الغافر. الجواب هي الدكتورة أمل القبيسي. ألف مبروك لك يا لينا. أكيد ستيكيشن ربحتي مع دوس الثاني دبي.
1: تستهلين.
0: ومثل ما خبرناكم يوميا كل يوم الساعة 12 الظهر بينزل بوست جديد لقيادية إماراتية جديدة، والمطلوب بإنكم تشوفوا الإنجازات تبعتها وتحذروا يا ترى من هي الشخصية.

0: اليوم بأسأل أس دبي رح نروح على مكان كريم خيالي لكل محبين الستيك. رح نروح على مطعم كارنا باي داريو سيشيني اللي هو عم بيقدم أنواع الستيك بطريقة كتير حلوة وكرياتيف وفيها نوع من الفيوجن. اليوم أنا رح أكون الجست وإنت اللي رح تاخد طلباتي.
1: Of course. Okay. ما
0: والناس المفروض تبعت الطلب تبعي بالضبط بكل التفاصيل وبالترتيب أهم شيء على 404 أو عن طريق رقم الواتساب 0487155222 لتربحوا معانا فوتشر بقيمة 500 درهم من فندق SLS دبي. يلا جاهز؟ وين رايح؟ شو بتعمل؟
1: أبا أسأل the mood for you.
0: أوكي أوكي أوكي أستاذ كريم. يلا جهزوا المطعم لأنه أنا قربت آجي. ماشي؟ والله المطعم المنيو تبعته خيالية. اوكي احنا جهزنا.
1: wait.
0: يلا يلا تفضلي. شكرا استاذ كريم. شكرا.
2: مرحبا مدام تفضلي.
0: شكرا.
2: اهلا وسهلا.
0: انا حاجزه طاوله الاثنين لو سمحت باسم هبه صالح.
2: اي خلينا اشوف عندي. اي صح تفضلي. اهلا وسهلا مدام نورتينا.
0: شكرا شكرا.
2: اسحب لك الكرسي.
0: واو ثانك يو سو ماتش الاطلاله بالتعقد. أنا عن جد كنت طالبة لأنه هو على الطابق 74 فقلت لهم بدي شيء next to the window. So thank you so much. هم قالوا لي as يعني إذا في availability فشكرا كثير لكم.
2: Of course of course. نورتينا. شو المناسبة اليوم؟
0: Our anniversary.
2: ما شاء الله ما شاء الله. الله يديم المحبة يا رب.
0: شكرا. What do you recommend for us اليوم؟
2: طبعا يعني الستيك على حسب انت شو بتحبي. يعني انت شو بتحبي تاكلي مدام تفضل يعني احنا حاضرين.
0: يا شفت بيبي قلت لك هذا المطعم كثير حلو رح ننبسط فيه. اوكي ممكن نبلش ب سباركلينج ووتر.
2: سباركلينج ووتر حاضر. ليمون ولا ايس؟ انت سباركلينج دخل.
0: بدي ليمون وايس لو سمحت.
2: ليمون وايس تمام اوكي.
0: وبدي اطلب في عندكم الجليزد مشروم كتير طيب. يعني صحباتي قالوا لي عنه.
2: شو اسمه؟
0: الجليزد مشروم.
2: نعم عرفته. هي
0: اوكي رح اطلب واحد بليز.
2: نعم.
0: ورح اطلب كمان روستد ايج بلانت بيوريه.
2: اي نعرفه هذا موجود عندنا. هي صح.
0: بتنجان مشوي.
2: أوكي.
0: طيب كتير قالوا لي انه طيب. ولو سمحت بتعرف ما رح نكتر كتير ستارترز بس بدي أهم شيء إنه يكون الفيجيتابلز مشويين on the side.
2: أوكي. So
0: بدي بالفيجيتابلز بدي كوسا وبدي بروكولي وبدي مشروم وبدي بوتيتو. بيبي بوتيتو لو سمحت.
2: بيبي بوتيتو. أوكي. تمام. كله مشوي ها؟
0: كله مشوي لو سمحت. أوكي. رح أطلب كمان تو ستيك.
2: تو ستيك.
0: منحب الريب آي لو سمحت.
2: ريب آي. ريب آي.
0: يس ميديوم تو ويل دون لو سمحت. أهم شيء إنها ما تكون أحمر. ما إذا شفتها أحمر ما بقدر أكلها.
2: واحدة واحدة خلص المنيو. أي تفضلي أمني. أمريني.
0: أوكي.
2: شو بعد؟
0: شو كمان رح ناخد؟ مع الستيك ماشت بوتيتو.
2: ماشت بوتيتو.
0: يس ماشت بوتيتو on the side extra butter.
2: ما شاء الله يعانين اليوم ها. أوكي.
0: ورح أطلب مع الستيك أنا بحب soft drinks بس بليز زيرو.
2: زيرو
0: تو سوفت درينكس زيرو.
2: بعد هذا كله زيرو. اوكي تمام. تمام ليش لا
0: لو سمحت من غير تنمر.
2: لا لا ابدا ما هذا يعني احنا نحب
0: راح نحذف الميانه
2: يعني الميانه بينه وبين الزبون يعني.
0: لا لو سمحت تعرف حدودك بالتعب.
2: تمام مين هيجيب لك المدير؟
0: لا ثانك يو سو ماتش خلص انف. حتى ديزرت انا اي ثينك انتوا بتجيبوا تحتفلوا فينا صح؟
2: ما يحتاج.
0: It's your call يعني.
2: بس بتدفعين يعني.
0: ثانك يو. شكرا.
2: ارجع اقول لك الطلب ولا ما يحتاج؟
0: لا ما تحتاج. المستمعين حيرجعوا يقولوا لنا شو الطلب.
2: الحمد لله لاني ما سجلت شيء. الله يعينكم. اذا انا زعلتكم قبل فالله يعينكم اليوم. يلا.
0: اللي عملوا فيه رح ارجع اعيده اليوم بالستيك هاوس. سو ابعتوا لنا بالضبط طلبي بالترتيب مع اسماءكم الثنائيه لنشوف يا ترى مين رح يربح معنا فاوتشر بقيمه 500 درهم من SLS دبي.
3: العربية 99 يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية. أنت قادرة. أنت أسطورة. من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
4: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
5: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم زراس. تطبق الشروط.
6: الإمارات أكبر عرض لاستبدال اللابتوب يعود في شرف دي جي. هذا الموسم الدراسي خصم حتى 500 درهم على لابتوبك سواء كان يعمل أو لا يعمل. هل أنت مستعد لتعزيز دراستك؟ زور شرف دي جي اليوم وارتقي بتجربة الكمبيوتر الخاصة بك. تطبق الشروط والأحكام.
7: ميتسوبيشي ديستناتر الجديدة كليا بـ7 مقاعد بـ69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستناتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
8: بريس وان بليز.
9: أنا طالع على فلورزي.
8: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
9: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
10: Welcome to the future.
8: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
9: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
8: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
9: هذا المكان اسمه Energy.

0: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم في المكان الأمثل، منطقة حرة تمنحكم ملكية كاملة 100% مع مجموعة من حلول المكاتب المرنة وفرص التأجير في موقع استراتيجي. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
2: درجة الحرارة وصلت ل 31 درجة مئوية في دبي والشارقة.
3: وجهة رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: لو خيروك يا هبة تاخذين نص مليار دولار 500 مليون
1: من غير ما تكمل نص مليار
0: ولكن تفقدين حاسة البصر توافقين أو لا؟
1: لا أكيد لا، كتير صعب بس يعني ليش لازم هيك تكون الخيارات؟
0: فكري فيها، أنت الحين ضمنتي مستقبل عيالك وعيال عيالك وعيال عيال عيالك.
1: إيش بس من غير ما أشوف هذا المستقبل شو استفدت؟ لن أرى هذا المستقبل ولن أستمتع به. لا حاسة البصر
0: جاتك ثروة
1: يعني.
0: عالمية خلاص.
1: حاسة البصر الله يديمها نعمة يا رب. نعم كتير صغيرة بس إحنا ماخدينها هيك for granted. لا يا رب الحمد لله.
0: طيب لو خيروك يا هبة تأخذين 5 مليون دولار ولكن تظلين تشربين مشروبات حارة طول عمرك؟
1: يس عادي.
0: متأكدة؟
1: باخذ 5 مليون.
0: طيب المويه حارة
1: عادي،
0: كل شيء حار
1: بتركها تبرد شوي وبشربها.
0: ما في كل شيء يجيكي حار
1: يعني. انا واحدة بحب الاشياء السخنة على فكرة.
0: اوكي
1: يا انا ما بشرب اشياء باردة نادرا يعني. اوكي
0: المويه الباردة
1: بس انا لا، انا حدا بحب الاشياء السخنة يعني. بشرب اعشاب، بشرب الكوفي سخنة، ما عمري شربتها باردة ما بقدر عليها. هوت شوكليت، شاي، شربت شاي كتير قوية يعني. سونو ما بيفرق معي. 5 مليون دولار ماشي عادي
0: اكيد.
1: لا هاي حبيتها 5 مليون دولار
0: تاخذينها؟
1: اعطيني هاي الخيارات.
0: صدقيني من اسبوع حتكرهين حياتك.
1: لا لا لا لا لا لا قول يلا.
0: ما ادري انا حسيت انه لا والله لا.
1: يا انا فلوسي ولا فلوسك؟ انا راح اخذهم.
0: طيب
1: طيب
0: لو خيروك تاخذين 1 مليون دولار لكن يظل حيوان معين يلاحقك طول عمرك، اذا لمسك بتخسرين كل شيء.
1: لا ما بدي المليون دولار. لا لا لا لا اصلا مليون دولار مش هالقصه الكبيره يعني. شو
0: شو ما قصه كبيره.
1: 3.6 مليون درهم.
0: طيب نختار
1: أنا
0: الحيوان.
1: انا طموحي كثير اكبر من
0: نختار هذا الحيوان والكائن اللي حيقعد يلاحقك.
1: مين؟ بس اكيد هي البس.
0: كشفتني. اسمع يعني انت عادي لا بالمليون دولار بتقعدين في هوتيلات بتقعدين في
1: بس انا راح يضل يلحقني.
0: انا سكيورتي جيبين سكيورتي سكيورتي قطاوة
1: كريم. انا اذا قعدت بمطعم او دور وكان في بسس بتمشي اعرف انه قعدتي كلها خربت وخربتها على كل اللي قاعدين. لا لا انسان بشع. انا مع البسس اعترف خلاص سمبل عندي زي رب العالمين هيك خلقني.
0: ما فيها كلام.
1: لا ما فيها كلام. نو يس
0: اجل يعني 5 مليون دولار.
1: نكست نكست نكست.
0: ما في نكست. خليت 5 مليون.
1: خلص خليت 5. قد ايه اخذت اخر شيء؟ 5 مليون.
0: 5 مليون تشربين مويه حاره طول عمرك.
1: 5 مليون قريب ال 20 ال 20 اصلا مش عارفه احكيهم حتى. 20 مليون درهم. حلوين حلوين.
0: بس صدمتيني موضوع النص مليار. مليار نص مليار
1: نص مليار شو نص مليار وتفقد
0: ثروة جينيريشنال ثروة حق
1: عليك على فكرة. يوم لك ويوم عليك نص مليار دولار ولا من غير شر تفقد حاسة البصر؟
0: مو بالحين يعني بعدين تعلي بعد فترة يمكن أقول لك عادي خلاص قرف ما بيشوف شيء هات الفلوس.

0: 30 سبتمبر عم يقترب، ما تأجلوا أبدا تقديم إقرار ضريبة الشركات. إذا كنتم من أصحاب الشركات والأعمال بادروا هلأ بتقديم إقراركم قبل الموعد النهائي بسبتمبر 30 لتفادي أي مشكلات تقنية قد تواجهكم خلال التقديم. ولضمان إتمام عملية التقديم في الوقت المحدد ما تنتظروا حتى اللحظة الأخيرة وقدموا إقراركم الآن عن طريق منصة إمارات تاكس.
1: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: ميتسوبيشي ديستناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستناتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
3: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
4: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
5: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في ايرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة ايرمانياكس.com أو streetmaniacs.com.

0: يا اخي انتوا رهيبين والله انكم عجيبين.
1: انا مستقعد لي عشاني قرصون سيء رجاء.
0: لا انا قلت والله اليوم اللست طويله وسو كونفيوزينج. بس لا مش جابوها عادي, جابوها بكل التفاصيل. يعني اسمع هالمسج كريم, الصراحة ما بتزبط لها الشغلة أبدا أبدا أبدا.
2: الله يسامحك
0: مدام هبة, هابي أنيفرساري العمر كله يا رب. طاولتك مثل ما بتحبي جنب الشباك على الطابق 74. الأوردر تبعك سباركلينج ووتر مع ليمون وآيس, واحد جليزد مشروم, روستد إيج بلانت بيوري بتنجان مشوي, وأهم شيء على الجنب دائما عندك يكون في خضرة فيها بروكلي مشروم وبيبي بوتيتو كله مشوي. تو ستيك ريب آي ما بتحبي فيهم أحمر لأنك ما رح تاكليهم, ماش بوتيتو مع إكسترا باتر, زيرو سوفت درينكس وبدون تنمر. وديزيرتس عليكم. لا رح تدفعي. رهيبين,
1: جابت كل شيء.
0: لو مسجلين لي فويس مسج مو هيك. سو مبروك صفاء, ألف مبروك لإلك.
1: ألف مبروك صفاء,
0: فاوتشر بقيمة 500 درهم من SLS دبي. أبدعتوا يا جماعة, والله إنكم أبدعتوا. عجبين عجبين عجبين. فبس
1: بس مرحلة اللي هو مش راضي فيني كقرصون هذا الشيء, ما أدري ليش أخذته شخصي شوي.
0: لا على أساس أنت ماخذ كل الجستس شخصي.
1: نعم
0: أنت كل الجستس عم بتعملهم بشكل شخصي.
1: اكتشفت أني أنا إنسانة شخص كثير يا جماعة, مش عارف لازم أشتغل على الموضوع هذا.
0: anyway بكرة آخر يوم لفاوتشر بقيمة 500 درهم من SLS دبي, فمنوعتكم منيو بكرة رح يكون شيء
1: جبار
0: عن جد, جبار
1: جبار. شو نسوي بكرة؟
0: لا خليها stay tuned.
1: اوكي
0: stay tuned. خليكم معنا متابعين. رح نرجع ونتابع بساعتنا الثالثة من Extra Vibes مع هبة وكريم. خليكم معنا.

0: قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط. اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
2: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتع بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
3: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
4: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
5: أطفالكم مستعدون للعودة إلى المدرسة؟ امنحوا أطفالكم بداية صحية مع ماي أستر، واحصلوا على كل ما يحتاجونه من فيتامينات ومكملات غذائية للأطفال مع التوصيل إلى باب المنزل. كما يمكنكم الاستفادة من خدمة التطعيم في المنزل لمزيد من الراحة. ادخلوا السحب اليومي للفوز بجهاز آيباد عند إنفاق 200 درهم أو أكثر من 28 أغسطس حتى 6 سبتمبر. تسوقوا عبر myaster.com أو حملوا تطبيق ماي أستر. فعلوها بتميز مع ماي أستر.
6: ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة، واستفيدوا من 0% دفعة مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.
7: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: صوت بلا صورة.
1: شكرا لقيادتنا الرشيدة التي فتحت للمرأة أبواب الفرص ومنحتها الثقة وآمنت بقدراتها لتكون في الصفوف الأولى، فأصبحت الإماراتية اليوم قائدة وعالمة ومبتكرة وصانعة قرار ونموذجا عالميا للمرأة الطموحة.
2: نحب أن نأكد أن سلامة الطلاب هي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والسائقين ومختلف أفراد المجتمع، وتمنياتنا بعام دراسي آمن لأبنائنا الطلبة.
3: توصيتنا لأولياء الأمور بضرورة تزويد إدارات المدارس ببيانات الحالات الصحية لأبنائهم كالحساسية أو الربو، وتعليمهم أهمية التواصل الفوري مع رقم الطوارئ 998 عند الحاجة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأخبار، أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المشاركين في أعمال ورشة قادة الأمم المتحدة لعمليات السلام 2026 التي تستضيفها دولة الإمارات، ورحب سموه بضيوف الدولة متمنيا لهم التوفيق في اجتماعاتهم والخروج بنتائج إيجابية تسهم في دعم الاستقرار والأمن العالميين. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في حادث انقلاب حافلة بمحافظة جنوب سيناء والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي ضحايا وإلى مصر وشعبها الشقيق وإلى الأردن وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف الناقلة السعودية سدر أثناء عبورها مضيق هرمز وأسفر عن مقتل عدد من أفراد طاقم الناقلة. وأكدت وزارة الخارجية أن هذا الهجوم يمثل تهديدا جسيما لسلامة وأمن الملاحة الدولية. وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة سفنها ومصالحها الوطنية. أعلنت شرطة مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا يوم أمس مقتل شخصين وإصابة آخرين بينهم ثلاثة من رجال الشرطة إثر حادث إطلاق نار نفذه مسلح في المدينة، فيما لا يزال الدافع وراء الهجوم مجهولا. وقال الناطق باسم الشرطة جاريت بارتون في مؤتمر صحفي إن المشتبه به قضى أيضا في الحادث دون أن يتضح بعد كيف توفي. أعلن رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية اللواء مقداد ميري أن وزارة الداخلية قررت طرد 38 ضابطا بشكل نهائي من الخدمة بعد ثبوت تورطهم بقضايا فساد إداري ومالي. أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريوس عن قلقه العميق إزاء التفشي السريع لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، واصفا إياه بأنه ثاني أكبر تفشي مسجل على الإطلاق والأسرع انتشارا حتى الآن. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

العربية 99 الموسيقى أولاً. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: عم ندور على اللويال فانز لنجوى كرم. نجوى كرم أغنيها القديمة والجديدة الكل بحبها. فرح خلال ساعتنا الثالثة من أكسترا فايبس رح يكون في عنا تذكرتين لحضور حفل نجوى كرم، والمطلوب بإنكم تحذروا الأغنية اللي رح نلعب لكم إياها بعد شوي. كريم أنت بتعرفها ولا لا اللي قلت لك إياها؟
1: أعتقد
0: عن جد الفيديو كليب تبعها كان حلو، هي ضربت بطريقة خيالية، بس الأغنية كتير قديمة. سو بس حيعرفها اللويال فانز لنجوى كرم.
1: اوكي اعطيهم الحين.
0: يلا نسمع.
1: طيب
0: Are you ready؟
1: كفاية؟
0: لا كريم
1: كفاية
0: شيء صغير
1: خلاص خلاص بزيادة. لا أجيكم من النص.
0: اسمعوا بسرعة، إذا وصلنا هلأ على 4-0-4 معناها الوضع أوكي.
1: بروح على المنطقة اللي هي
0: لا لا لا
1: most played.
0: لا لا بخاف يكون خلاص. فيها تحكي. لا ما بديها تحكي.
1: لقطع السريع.
0: نو نو نو نو
1: هبا أنا no. ما عرفتها.
0: We're looking for loyal fans.
1: والله
0: بس loyal fans
1: من هذيك اللقطة بس. الناس ممكن
0: ارجع
1: تعرف.
0: ارجع للبداية
1: بس
0: بس loyal fans. yes.
1: يلا
0: يلا إذا حضرتوا الأغنية ابعتولنا على 4-0-4 الجواب الصح مع أسماءكم الثنائية لنشوف يا ترى مين رح يربح معنا 2 تيكتس لحفل نجوى كرم. لا ما
1: لا خلاص خلاص ساكت.

العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: انعجقنا الفترة الماضية وقضيناها عم نجهز اليونيفورم والكتب والسكول باج واللانش بوكس والووتر باتل وماتشنج الألوان مع بعض وشو الأمور اللي عم بيدوروا عليها الأولاد، وبيجوز ما أعطينا أهمية كتير كبيرة لنفسية الطالب كيف يرجع على المدرسة. اليوم بسعدنا باستوديو العربية 99 تكون معنا ليلى أبو ترابي، مستشارة أسرية وتربوية، لنحكي أكثر عن التجهيز النفسي للأطفال لما بيرجعوا للمدرسة. صباح الخير ليلى.
1: صباح الخير،
0: يعطيكي ألف عافية. يعني اللي عم تعملوا الصراحة دائما بنقول شغل جبار، المستشارين اللي بيشتغلوا دايركت مع الأولاد. إحنا أحيانا الماميز بنكون محتارين بمواقف معينة. هل عن جد موضوع التجهيز النفسي للأولاد كتير مهم خلال هاي الفترة، خاصة بالزمن اللي عم نعيشه؟
1: مظبوط هبة، لأنه كتير من الأهل مثل ما قلت عم يعطوا أهمية كتير شو هي الشنطة والألوان من نجيبها، وإذا جيبوا غراض المدرسة بيعتقدوا أنه هيك حضروا الولد، بس هو لأ، نفسيته للولد أهم بكتير، فلازم نحضره نعطيه حقيبة نفسية قبل ما تكون حقيبة مدرسة يروح فيها.
0: طب تحديدا كيف ممكن أنا أجهز الولد نفسيا؟ يعني بتلاقي دائما الأمهات أنا محتارة، هل أستخدم أسلوب الأسئلة المباشرة، أستخدم أسلوب مثلا فيديوز أفرجيها على السوشيال ميديا؟ سبيشلي إحنا عم نحكي عن جد ليلى الزمن تغير وما عاد سهل، الأولاد حاسين إنه في عندهم هشاشة نفسية، عن جد أحكي هاي الكلمة، أكتر من أي وقت قبل.
1: مزبوط. هلأ لأنه بيشون الأولاد من فترة صيفية بيكون روتينهم كتير مخربط، بيوعوا وقت البدون، بيناموا وقت البدون، هيك معظمهم بيكون. فالمهم نبلش قبل بوقت نحضرهم. الغلط بيعملوه الأهل بيقولوا خلص قبل بيوم من المدرسة ما نرجع على الروتين. هيدا الروتين ما بينبنى بين يوم وليلة، بده وقت، أفضل نبلش فيه قبل بأسبوعين. نظبط لهم روتين أوقات نومهم، أي متى بياكلوا، نرجع نظبط كيف كانوا يعيشوا وقت المدرسة تا ما يحسوا فجأة أنه تغير المدرسة. ونحنا كمان كأهل منعمل ضغط قبل المدرسة، يلا بسرعة ما نحضر، فبيربطوا الأولاد هيدا القلق بالمدرسة. فنحنا كمان وقت نجهزهم قبل بوقت، ونحنا كمان نكون نفسيا متجهزين أنه لا هيدا صار روتيننا، منخفف القلق اللي عم نعمل لهم إياه.
2: صح، يسببوا لهم دوشة أحس قبل المدرسة على طول المدرسة
0: يتوشر حرب بتكون بالبيت.
2: عشان كذا أحس الأهالي كمان لازم نهيئهم نفسيا، خصوصا يوم نوصل عند باب المدرسة ويبدأ الطفل يبكي وينهار نفسيا، الأهل هنا إيش لازم يعملوا؟
1: هلأ أهم شيء قبل ما تبلش المدرسة نحكي معه، ما نعطي اشياء غير واقعية. ما رح نقول له حتكون احلى مدرسة بالعالم وحيكون احلى اسبوع بحياتك واكيد ما رح تخاف هيك، لانه حيحس ضمنيا انه لا في شيء بخوف، ليه ماما عم تقول له ما في شيء بخوف وما رح تخافوا هيك. هلا لازم نتعاطف معه، نقول له اكيد انا بعرف انك رح تشتاق لي وانا رح اشتاق لك، بس هلا صار وقت المدرسة. يعني لازم يكون في تعاطف، بس نكون واضحين بالشيء اللي عم نقول له اياه، ونخلي الوداع هيك قصير ومختصر.
0: قصير، حكيتي كلمة كتير مهمة، قصير. احنا مشكلتنا ممكن نص ساعة نقعد وندعو نبكي وهم يبكون،
2: طالع الطيارة مطار طالع
1: لأنه لما نضلنا 10 دقايق نعبط ونروح ونرجع هو حيحس انه لا في شيء غلط، في شيء بخوف بالموضوع.
2: حتى لو بكى يعني ونهار وذا، يعني المفروض انه في اللحظة هذه ايش تسوي الام ولا
1: لا؟ في لازم نعرف شغلة، انه اذا الولد عنده قلق انفصال من المدرسة شيء طبيعي، واذا عنده مشكلة انه لا وقت يصير الأمر يكبر عن موضوع يصير فيه عن جد صريخ وكتير، لا هون لا أكيد ما لازم نتركه ونروح، أنا ضد هيدا القصة. وطبعا كمان المدارس بتفرق هي كيف بتتعامل، فإذا كمان عندك إيكيب بالمدرسة عم يعرف كيف يتعامل مع هيدا الولد بيسهل الأمور كتير على الأهل.
0: طيب ليلى، اليوم الأولاد almost مرق أول أسبوع من المدرسة، إحنا كأمهات وآباء أحيانا تعرفي نكتار غلبة، يعني بدنا نعرف بالتفصيل شو صار، شو الطريقة الصح اللي أبلش فيها مع ابني أو بنتي أسأله كيف كان يومه بالمدرسة؟
1: مبارح بالذات بعدني منزل ريل عن هذا الموضوع. هلأ نحن بنقول له كيف كان نهارك، وهو دايما حيجاوبني منيح وأنا بدي تفاصيل أكثر.
0: صح.
1: فلازم نعرف أنه كيف كان نهارك هو سؤال كتير كبير على الولد، ما بيعرف من وين يبلش. نحن ككبار ما نشوف إيه شو بدي خبر بالأول، فما بالك ولد صغير، كرمال هيك نسأله أسئلة محددة. حد مين قعدت اليوم بالغدا؟ شو أكتر شي حبيته؟ أي أكتر معلمة انبسطت بصفه؟ شو أكتر شي زعجك؟ هودي الأسئلة بتفتح لك مجال لتفتحي حديث معه، بتبلشي بلا ما يحس أنه عم تعملي له تحقيق ويلا تخبرني.
0: يعني وفي حتى من الأشياء اللي سألتها، قل لي عن أحلى معلومة أنت تعلمتها اليوم، فلا شعوريا هو بصير يحكي عن مادة معينة حب تيتشر معينة فيها. مش سهل أبدا الصراحة موضوع التعامل مع الأولاد، يعني وإحنا عم صرنا فترة عم نقنع كريم بأنه يتجوز عشان كيف بده يتعامل مع أولاده؟ حس يعني عندك كتير أسئلة.
2: أنا حيتعاملوا معايا. طيب الاتيتيود أو الـ يعني يكون الولد عنده يعني رفض ما يبي يروح المدرسة أو ما عنده الإيجابية هذه. يعني أنا أحيانا أشوف أطفال متحمسين المدارس ويلا ما أدري إيش، وفي أطفال ثانيين لا يعني خلاص هذا دمار، أنت بتوديني المدرسة، أنت بتنهيني حياتي كلها. كيف نوصل الأولاد هذولي لمرحلة اللي هي الإيجابية هذه؟ إيش الأباء اللي بيعملوا مع عيالهم اللي بيصيروا مرة إيجابيين، والأباء اللي بيطلعوا الأبناء اللي هم شوية رافضين المدرسة؟ إيش الشيء الغلط اللي بيعملوه؟
1: أوكي، هلا لما الولد هيك ما لازم نقول إنه دلع بالأول، لازم نعرف سبب الرفض تنعرف كيف نتعامل معه. هل هو خايف من المدرسة؟ هل هو خايف من الانفصال؟ هل هو زعلان انه مش قادر يتقبل خلصة الصيفية؟ او في مثلا ولد عم يزعجه بالمدرسة، في المعلمات منه، او عنده مشكلة اكاديمية. فحسب شو المشكلة ما نعرف شو هي تنقدر نتعامل معه. بس اكيد لما يكون في ولد هيك عنده هيدا اكيد في سبب من ورا، لازم نحن دورنا نقدر نعرفه تنقدر نتعامل معه.
0: طيب السؤال اليوم ليلى، قبل ما هيك نختم لقائنا اليوم، الأهالي في عنا دايما تحدي بأنه أنا بدي أوصل لابني بأنه الاختلاف بينك وبين الطلاب اللي بالمدرسة ما بيعني بأنه في خطأ بشخصيتك أو بشخصيتهم هم. شو هي أبسط طريقة أقدر أوصل للولاد بأنه يتقبل الاختلاف اللي موجود بالمدرسة ويكون جزء من أي خلينا نحكي شلة أو مجتمع مدرسي صغير موجود بمدرسته؟
1: مظبوط، نحن بالإمارات عايشين بجو انترناشنال وهيك، وكتير مهم يعني بحس الولاد من هنا وصغار عم يربوا عم يشوفوا عدة جنسيات عدة ثقافات حواليهم. فأكيد يعني إذا قال لي أي تعليق سلبي عن أي ولد وهيك، أنا رح حاول أشرح له أنه هيدا الولد يمكن جاي من ثقافة معينة، ونحن أكيد منتقبل كل الثقافات وكل هيدا. فهو مع الوقت حيحس أنه لا، رح يصير عنده تقبل للموضوع. بس بذات الوقت نحن ما بدنا نخليه أنه انت لازم تلحق شو عم بيصير حواليك، لازم كمان نبني له شخصيته. لانه هلا مع شايفين هيدا التراد انه رفيق اجاب هيدا الشيء، او انا تكون ضمن هيدا الشله انا لازم اعمل الاشياء اللي بحبوه. لا، انت ما لازم، انت خليك انت شخصيتك وهويتك، واذا وانت اكيد رح تلاقي الجروب اللي انت اللي بتندمج معه. بس ما بدي اقدم تنازلات لانت تكون تندمج معه. فهيدا كتير مهم كمان نبني له شخصيته واستقلاليته.
0: يعني هذا جزء بسيط عن المعلومات اللي بتقدم لنا اياها دائما ليلى، بتقدر تتابعوها على الانستغرام. بعد شوي رح تشوفوا حسابها بالستوريز اللي رح تنزل على السوشيال ميديا عندنا على @العربيه99fm. ليلى ثانك يو سو ماتش لك، يعطيك الف عافيه وبدايه عام دراسي موفق للكل ان شاء الله.
1: شكرا كريم،
0: ثانك يو. وبالقمر هلا

0: المرأة الإماراتية، هي شريكة كفاح الماضي والحاضر والمستقبل. العربية 99.
1: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتفورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.
3: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات، وضمان للمركبة لست سنوات، وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز، أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
4: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
1: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتسكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
4: الآن أنا جاهزة.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتسكو. حملوا تطبيق آي في الآن. تطبق الشروط والأحكام.
2: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
5: درجة الحرارة وصلت ل 33 درجة مئوية في دبي والشارقة.
6: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
7: خلينا نسمع بلا شو سمعي، شو بعتينا المستمعين فويس مسج. الهام:
8: صباح الخير هبة، صباح الخير كيموز، زيكم الأخبار كله تمام؟ والله أنا عندي رأي بخصوص الأطفال اللي بيدخلوا المدارس دلوقتي وإزاي نجهزهم. أول حاجة الأطفال المفروض ما يكونوش خايفين لا من أمهاتهم ولا من أبائهم، بحيث إنه نعلمهم إن لو أنت غلطت مش بالضروري إني أنا أعاقبك، لا، المفروض إن الأب والأم تقعد مع الطفل وتفهمه غلطه، مش على طول تزعق فيه وتقوله لا ده غلط وده كذا وده غلط. لا بالعكس، الأطفال بيخافوا من الحكاية دي، فبيضطروا لو عملوا حاجة أو شافوا حاجة أو تعلموا حاجة غلط ما يقولوهاش لأمهم وأبوهم. فإحنا دورنا كأباء إن إحنا نرشدهم ونقول لهم كذا كذا ونبقى أصحابهم. فتقربي من ابنك أو بنتك عشان تعرفي منهم كل حاجة وتعرفيهم هم عايشين إزاي، عشان إحنا ما بنعيش معهم في المدارس، وبعد كده نقدر نلقى حل للمشاكل.
7: صح.
8: وبلس إن إحنا لما نكلمهم ونوجههم بيفهموا مننا بسهولة، بيصدقونا، مش زي لما بنزعق لهم أو نقول لهم لا ده غلط إزاي وضربوا حاجات ما عرفش. أنا عارفة إن الضرب ما بقاش دلوقتي، بس في أباء بيعاقبوا أولادهم بكده. فأول حاجة نفهم ابننا وبنتنا وما نخليهمش يخافوا مننا.
7: صح والله،
8: خلينا صعب معاهم، وده حل. والله أنا جربته مع ناس كتيرة طلعت الحكاية حلوة. أنا لا أخصائية ولا حاجة، بس أنا عندي بنات صحابي، بنتي أنا كمان، فأنا جربت معهم الحكاية دي طلعت إيجابية بصراحة،
7: تجربة.
8: وده رأيي الشخصي بقى.
7: على فكرة تعليقا على هذا الموضوع عن جد كريم، أنا بحس إنه إحنا دايما كأهالي بنضلنا نتعلم، على فكرة عن جد نتعلم بولادنا، بنتعلم من تجارب غيرنا، والشطارة إنك دايما بأسلوب التربية عن جد يكون كل شيء جديد يا أخي ومناسب لعاداتك وتقاليدك ومتوافق مع الأخلاق إنك تجربه. أهم شيء عن جد زي ما حكت إلهام، تفهم أولادك بأنه بغض النظر عن الغلط اللي عملته، أنا أول حدا لازم أعرفه بالضبط. سواء أب أو أم، لأنه ما حدا رح يحبك وما حدا رح يعطيك السند وما حدا رح يعطيك الأمان قد أهلك. منفكر مع بعض كيف نحل المشكلة. الغلط موجود أكيد، ولكل غلط عقاب. زي ما قالت، الضرب صار شغلة مرفوضة تماما، هو في نوع لازم دائما يضل هذا اللي هو احترام الأب والأم لازم يكون موجود. إحنا هلأ قدي صار أعمارنا، ستيل بيضل عندك نفس الاحترام لأبوك وأمك. حلو حلو يكون في هذا الاحترام، بس ما يكون في اللي هو أنا غلطت خايف أروح أحكي لهم لأنه ما بعرف شو عواقب الغلط اللي بدها تصير. ممكن يكون الغلط صغير بس لأنه تخبى ونبنى عليه أشياء كتير، وممكن الولد يكون عم بتعرض لابتزاز أو استغلال، يكبر الموضوع ويصير مو قادرين نحله. فشغلة إنه دائما نفهم أولادنا ما حدا رح يخاف عليكم أدنى، بغض النظر كان غلطك كبير قد ما كان كبير، لازم نحن أول ناس نعرفه عشان ما يكبر أكتر من هيك.
5: بالضبط، ونكسر الميانة شوي، نكسر الميانة شوي.
7: الصراحة
5: يعني يس. الرسمية الزايدة يعني شوي
7: لا اسمع صراحة. شوف، لا الرسمية للزيادة ولا تيجي خوش بوش يعني
5: في وزنية حلوة، بس إيش أني يعني أني أقدر إيش يعني، مو كل شيء له عواقب
7: صح.
5: عادي مو كل شيء، لا حتى لو له عواقب عادي. شوف هالمره مشيت لك هم يعني بما فيه ان الواحد ياخذ راحته شوي ويقدر يتكلم.
7: انت بتنصدم من اهالي مثلا بتلاقي الام عم تبكي وعم تشكي ومنهاره، طب قولي لا مثلا مش انت ما بتعرفي كيف ممكن تتصرف. بعرف انه الاولاد صعبين وانه الولد اللي بيسمع الكلام رزقه، بس في كتير اشياء يعني لازم تكون خلص هاي حدود. أي. هذا خط أحمر ما فيك أنت تتجاوزه، ولو تجاوزته في عواقب كتير كبيرة. أنا دائما ماما بتحكي لنا الله يعينكم على تربية أولادكم، لأنه الزمن اللي أنتوا فيه زمن أصعب. كتير كتير كتير كتير صعب
5: فعلا.
7: فبس تعبت
5: كلام من القلب الهبة

0: عرفوها.
1: عرفوها.
0: يس.
1: لا بس لسه عندهم فرصة لأن طبعًا. آخر الساعة ما راح نقولها. ما راح نقولها. لا. بس كمان آخر واحدة. خلاص فليناها. لا كذا فليناها. اللي يعرف اسم الأغنية يبعث لنا على 404 وراح يفوز معنا بتذكرتين لنجوى كرم في الثاني من أكتوبر. ولكن أحمد قهوتي بحب قهوتي سادة. أحمد بعت أغنية ذكرني فيها والله ذكرني بالأغنية هذه وما أدري ليش كنت ناسيها جماعة. هذه الأغنية كانوا يغلوا لي إياها وأنا صغير.
0: ماني من جب
1: والله كانوا يقولوا لي عاشق السهراني.

0: شيء يعني دلعوني.
1: يلا بيلا بيلا
0: والله الحين رجعت مرة بالسر
1: خدك تستحي وترقص
0: وي والله وشي يقول لك مني أستحي وشي يعني مني شيء يعني وعايز جوي
1: حسيت يعني. احسن شكري تعمد اللي بينادوا لولادهم تعال أيوة. حبيبي فرجع عمك
0: كيف ترقص كنت انا وعلى فكرة هاي اللقطة اللي هنا كنا نسوي لها ريمكس يعني
1: اللي هو
0: عاشقة ما ينفع اقولها على الهواء والله رجعت
1: يلا بحلاهم هذول الاغاني القديمة
0: رجعت في الزمن
1: بس مش هي الاغنية اوكي الاغنية اللي بدنا لكم اياها شيء ثاني يلا
0: خلينا نسمع خلينا نسمع

0: المرأة الإماراتية سفيرة تعانق عنق السحاب بنجاحاتها العربية. من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العرض.

0: عربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية، تطبق الشروط والأحكام.
1: أطفالكم مستعدون للعودة إلى المدرسة؟ امنحوا أطفالكم بداية صحية مع ماي أستر واحصلوا على كل ما يحتاجونه من فيتامينات ومكملات غذائية للأطفال مع التوصيل إلى باب المنزل. كما يمكنكم الاستفادة من خدمة التطعيم في المنزل لمزيد من الراحة. ادخلوا السحب اليومي للفوز بجهاز آيباد عند إنفاق 200 درهم أو أكثر من 28 أغسطس حتى 6 سبتمبر. تسوقوا عبر myaster.com أو حملوا تطبيق ماي أستر. افعلوها بتميز مع ماي أستر.
2: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا مورفيلز.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
3: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت لتسعة وسبعة وثلاثين دقيقة.
4: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
5: حادث مروري على شارع الاتحاد بالاتجاه إلى إمارة دبي، تحديدا عن مركز النهدى للفحص الطبي للإقامة، وبالاتجاه إلى شارع دمشق في حادث مروري بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع عمان. الناس المتواجدة على شارع الشيخ محمد بن زايد رح تلاقي كثافة بعدد المركبات بتبدأ تخف عند المخرج المؤدي إلى شارع الرباط.
4: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
5: كريم، هذا
6: مين اللي فاز معنا؟
5: اللي فاز معنا بنقول ألف مبروك لباتي. باتي هي اللي ربحت معنا.
6: باتي
5: والجواب الصح كان أغنية حظي حلو لنجوى كرم.
6: نعم،
5: رح نختم فيها اليوم إكسترا فايبس. اليوم إنجاز دائري. ليش كريم فاينالي صار يطلع على الهوى زي ما نحن بنطلع الطلعة الطبيعية؟ كريم زغرت قبل ما نطلع.
6: متى صار الكلام هذا؟ مش مقبل.
5: لا، ولين رح تعمل لك تشالنج؟ ما صار طلع الكاميرات؟
6: لا،
5: طلع الكاميرات
6: ما كانت شغاله. ما
5: الحمد
6: دقيت
5: لله
6: اون.
5: انه
6: ما
5: دقيت من جيبها من الانجينيرينج. يس.
6: تتحدوني اسوي؟ انا ما سويت شيء يا جماعه، ايش فيكم؟
5: اوكي،
6: ميانين انتم
5: هلا بعد الشو على الانجينيرينج. اوكي، والناس كلها اللي عم تسمعونا بدكم تشوفوا كريم كيف جهز حاله للهوا ولا لا؟ والله اول مسج بتوصلنا نعم او لا انا رح ارد عليهم. اوكي ديل. بس إذا قالوا نعم يا كريم رح نجيب الفيديو من الانجينيرينج.
6: بيني بينكم يعني إذا أسعدتكم في يوم من الأيام ولا رسمت على وجهكم.
5: اسمعوا، مش ضايل وقت. يلا 5.
6: شو تبوني أسوي؟
5: 4. يبعتوا لنا يس أور نو. 3.
6: يا رب يا رب.
5: 2. وصل. نعم
6: وصل. نعم سارة. سارة أنا سارة.
5: بس سارة أنت في غير سارة كمان. يس. يلا يلا خلص كريم بليز. يلا باي لين، راحت على الانجينيرينج، هلا راح تنزل ستوري على السوشيال ميديا.
6: ما في مجال. طيب
5: نو ما في مجال،
6: خلصنا برامج. لين تعالي.
5: يلا يلا يلا يلا
6: نجوى كرم.
5: والله احمد قال وقف معك نو، بس احمد سوري مسج تبعتك وصلت متاخر.
6: خلينا نلحق عليها. يلا مع السلامه.
5: باي باي.

0: تدورون عن وقت أطول للعب بسعر أفضل؟ عضوية اللعبة الشهرية من فان سيتي تعطي أطفالكم دخول غير محدود لمنطقة الألعاب طول الشهر مقابل 175 درهم فقط. استمتعوا بمزيد من الألعاب والمرح طول الشهر. زوروا فان سيتي اليوم.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: خلص شغلك وابتكر بسرعة البرق مع أجهزة HP Omnibook X Flip، الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالAI. فئة جديدة من أجهزة HP المحمولة توفر لك معالجة أسرع وذكاء اصطناعي أفضل على الجهاز بفضل معالج Intel Core Ultra 7، ومصممة لتتحول بسهولة بين وضع اللابتوب والتابلت ووضعية التنت. خليك جاهز للمدرسة مع قوة الAI من Intel Inside، متوفرة في فروع كارفور وإيماكس وشرف دي جي.
3: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشف مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
4: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
5: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ارتفعت بأكثر من 63 ضعف من 129 ميجاوات في عام 2015 إلى أكثر من 8.2 جيجاوات في عام 2025، كما وصلت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى 32.4%. وفي الوقت نفسه نعمل على تطوير شبكة الكهرباء الوطنية ورفع كفاءتها وجاهزيتها.
2: في هيئة كهرباء ومياه دبي نفتخر أن يكون الكادر النسائي لدينا مكون من أكثر من 1900 موظفة يعملن في مختلف القطاعات والمجالات والميادين.
3: ناخذ الزوار في تجارب تفاعلية تستوحي روح التحدي من تراثنا، تحولها إلى حركة عصرية تجمع بين التحمل، سرعة الاستجابة، التركيز والدقة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف الناقلة السعودية سدر أثناء عبورها مضيق هرمز، وأسفر عن مقتل عدد من أفراد طاقم الناقلة. وأكدت وزارة الخارجية أن هذا الهجوم يمثل تهديدا جسيما لسلامة وأمن الملاحة الدولية. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في حادث انقلاب حافلة بمحافظة جنوب سيناء، والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. دعت مصر والصين إلى خفض التوتر والتصعيد في منطقة الخليج والشرق الأوسط وتعزيز الحوار والتوصل إلى تفاهمات سياسية تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين. أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بشدة الهجمات الإيرانية العدوانية والطائرات المسيرة التي استهدفت البحرين والكويت والأردن، محذرا من تصعيد يهدد أمن واستقرار المنطقة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من داخل غزة إن إسرائيل لن تنسحب من القطاع، وأضاف نتنياهو من منطقة الخط الأصفر الفاصل: نحن نسيطر على المنطقة، لن نتراجع، سنبقى على هذا الخط، نحن نسيطر على 60% من القطاع ولن نتوقف. كشف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عن أن لدى إسرائيل خططا جاهزة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لكنها تنتظر أن تحدد الولايات المتحدة المكان الذي يمكن نقلهم إليه. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فنزويلا ليست جاهزة بعد لتنظيم انتخابات بعد 9 أشهر على تدخل الولايات المتحدة واعتقال الرئيس السابق نيكولاس مادورو بعملية أمنية في كراكاس. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: رحلت الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
1: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق شروط.
2: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600 543 216. تطبق الشروط والأحكام.

0: المرأة الإماراتية،
1: المرأة الإماراتية،
0: درة الحاضر والمستقبل،
2: العربية 99.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: ما رأيك؟
2: تسريحة شعرك رائعة.
1: تسريحة شعري؟
2: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
1: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
2: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
1: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
2: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yatim.com أو زوروا متاجرنا.
0: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
3: بريس وان بليز.
4: أنا طالع على فلورزي.
3: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
4: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
5: Welcome to the future.
3: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
4: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
3: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
4: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: تلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في ايرمانياكس او ستريت مانياكس. انشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا اكثر تميزا؟ اضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة ايرمانياكس.com او streetmaniacs.com او اتصل على 04-348-8981. ايرمانياكس وستريت مانياكس، افضل حفلات أعياد الميلاد.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
1: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
2: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
1: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس، تطبق الشروط.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: الإعلان قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط. اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مرنة. زورونا من 7 إلى 9 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
2: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: عرض السرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس. تطبق الشروط.
4: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.

0: فالقدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ارتفعت بأكثر من 63 ضعف من 129 ميجاوات في عام 2015 إلى أكثر من 8.2 جيجاوات في عام 2025. كما وصلت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى 32.4%. وفي الوقت نفسه نعمل على تطوير شبكة الكهرباء الوطنية ورفع كفاءتها وجاهزيتها.
1: في هيئة كهرباء ومياه دبي نفتخر أن يكون الكادر النسائي لدينا مكون من أكثر من 1900 موظفة يعملن في مختلف القطاعات والمجالات والميادين.
2: ناخذ الزوار في تجارب تفاعلية تستوحي روح التحدي من تراثنا، تحولها إلى حركة عصرية تجمع بين التحمل، سرعة الاستجابة، التركيز والدقة.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وبحث الجانبان مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك، كما تبادلا وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس إن الحملة الأمريكية الجديدة على إيران لن تستمر لفترة طويلة، وأضاف ترامب لصحفيين في البيت الأبيض أن إيران كانت تحاول بناء صاروخ يسقط ألغاما لكن الولايات المتحدة دمرته، وذكر أن إيران تعمل على استعادة أنظمة الرادار والصواريخ الخاصة بها والتي استهدفت أيضا في الضربات الأمريكية. وقال ترامب دمرنا كل المعدات الجديدة التي حاولوا بناءها قرب مضيق هرمز، بعضها دفاعي وبعضها هجومي. حذرت جامعة الدول العربية من التداعيات الخطيرة لموجة التصعيد الإيراني الحالية على الدول العربية، مؤكدة أنها تمثل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار في المنطقة وتنذر بتوسيع دائرة الصراع. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من داخل غزة إن إسرائيل لن تنسحب من القطاع، وأضاف نتنياهو من منطقة الخط الأصفر الفاصل نحن نسيطر على المنطقة، لن نتراجع، سنبقى على هذا الخط، نحن نسيطر على 60% من القطاع ولن نتوقف. أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غبريسيوس عن قلقه العميق إزاء التفشي السريع لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، واصفا إياه بأنه ثاني أكبر تفشي مسجل على الإطلاق والأسرع انتشارا حتى الآن. ختام الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار من شبكة ARN. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها.

0: العربية 99.
1: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.

العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تركز استراتيجيا على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.

0: العربية 99.
1: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.

0: أمي، أنا جاهزة للمدرسة.
1: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
0: الآن أنا جاهزة.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن، تطبق الشروط والأحكام. أطفالكم مستعدون للعودة إلى المدرسة؟ امنحوا أطفالكم بداية صحية مع ماي أستر، واحصلوا على كل ما يحتاجونه من فيتامينات ومكملات غذائية للأطفال مع التوصيل إلى باب المنزل. كما يمكنكم الاستفادة من خدمة التطعيم في المنزل لمزيد من الراحة. ادخلوا السحب اليومي للفوز بجهاز آيباد عند إنفاق 200 درهم أو أكثر من 28 من أغسطس حتى 6 سبتمبر. تسوقوا عبر myaster.com أو حملوا تطبيق ماي أستر. فعلوها بتميز مع ماي أستر.
2: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

المرأة الإماراتية تميزت وأبدعت فأصبحت مثالاً وقدوة يحتذى بها. العربية.

0: قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط. اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.
3: أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم هلأ عبر الموقع 99fm.ae وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.

0: العربية 99.
1: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق شروط.
2: ميتسوبيشي ديستناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستنيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: فالقدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ارتفعت بأكثر من 63 ضعف من 129 ميجاوات في عام 2015 إلى أكثر من 8.2 جيجاوات في عام 2025، كما وصلت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى 32.4%. وفي الوقت نفسه نعمل على تطوير شبكة الكهرباء الوطنية ورفع كفاءتها وجاهزيتها.
2: في هيئة كهرباء ومياه دبي نفتخر أن يكون الكادر النسائي لدينا مكون من أكثر من 1900 موظفة يعملن في مختلف القطاعات والمجالات والميادين.
3: ناخذ الزوار في تجارب تفاعلية تستوحي روح التحدي من تراثنا، تحولها إلى حركة عصرية تجمع بين التحمل، سرعة الاستجابة، التركيز والدقة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وبحث الجانبان مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك، كما تبادلا وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها. شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينغ مراسم توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم رفيعة المستوى، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الصيني إلى مصر، إلى جانب التوقيع على أكثر من 20 وثيقة تعاون إضافية شملت مجالات التكنولوجيا والمالية والاقتصاد الرقمي والمواصلات والإعلام، في خطوة تستهدف تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين القاهرة وبكين. كشف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عن أن لدى إسرائيل خطط جاهزة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لكنها تنتظر أن تحدد الولايات المتحدة المكان الذي يمكن نقلهم إليه. أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غبريسيوس عن قلقه العميق إزاء التفشي السريع لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وصفاً إياه بأنه ثاني أكبر تفشٍ مسجل على الإطلاق والأسرع انتشاراً حتى الآن. وأعلنت السلطات في الكونغو تجاوز حصيلة الوفيات الناجمة عن التفشي 3000 حالة. ختاماً، أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم أن ظاهرة النينيو باتت مستقرة بشكل ثابت وستشتد خلال الأشهر المقبلة، مع احتمال قريب من 100% بأن تستمر حتى فبراير 2027، مع انعكاسات كبيرة على أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة وما يرافق ذلك من مخاطر وقوع فيضانات وموجات جفاف وحرارة قصوى. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: ضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. افطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.
1: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة إيرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إيرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
2: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
1: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: تلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: أطفالكم مستعدون للعودة إلى المدرسة؟ امنحوا أطفالكم بداية صحية مع ماي أستر واحصلوا على كل ما يحتاجونه من فيتامينات ومكملات غذائية للأطفال مع التوصيل إلى باب المنزل. كما يمكنكم الاستفادة من خدمة التطعيم في المنزل لمزيد من الراحة. ادخلوا السحب اليومي للفوز بجهاز آيباد عند إنفاق 200 درهم أو أكثر من 28 من أغسطس حتى 6 سبتمبر. تسوقوا عبر myaster.com أو حملوا تطبيق ماي أستر. فعلوها بتميز مع ماي أستر.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستيناتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
2: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال. في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.

0: صوت بلا صورة.
1: فالقدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ارتفعت بأكثر من 63 ضعف من 129 ميجاوات في عام 2015 إلى أكثر من 8.2 جيجاوات في عام 2025، كما وصلت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى 32.4%. وفي الوقت نفسه نعمل على تطوير شبكة الكهرباء الوطنية ورفع كفاءتها وجاهزيتها.
2: في هيئة كهرباء ومياه دبي نفتخر أن يكون الكادر النسائي لدينا مكون من أكثر من 1900 موظفة يعملن في مختلف القطاعات والمجالات والميادين.
3: ناخذ الزوار في تجارب تفاعليه تستوحي روح التحدي من تراثنا، تحولها الى حركه عصريه تجمع بين التحمل، سرعه الاستجابه، التركيز والدقه.
0: صوت بلا صوره. موجز الانباء من شبكه ARN.
4: أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من فخامة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، وبحث سمو فخامة دونالد ترامب خلال الاتصال مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وسبل تعزيزهما بما يخدم المصالح المتبادلة. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة عليها، والتي كان آخرها فجر اليوم في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. ذكرت وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية أن السلطات التركية واصلت اليوم عمليات البحث عن 10 من أفراد طاقم فقدوا بعد غرق سفينة شحن قبالة سواحل إسطنبول إثر اصطدامها بسفينة أخرى. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا، لكنه كرر اتهامه لكييف بأن تحذيراتها بشأن المخاطر التي قد تتعرض لها الطائرات في المجال الجوي الروسي تعتبر إرهاب دولة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهماً فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجاناً. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهماً فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.

0: المرأة الإماراتية،
1: المرأة الإماراتية،
0: درة الحاضر والمستقبل،
2: العربية 99.

0: قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط. اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
0: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتسكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6، سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
2: الآن أنا جاهزة.
0: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتسكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق الشروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا

0: احجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
1: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في Airmaniacs أو Street Maniacs. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. Airmaniacs و Streetmaniacs، أفضل حفلات أعياد الميلاد.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
3: Welcome to the future.
1: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99
2: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي القاعة 4 الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
3: عرض السرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس، تطبق الشروط.
4: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ارتفعت بأكثر من 63 ضعف من 129 ميجاوات في عام 2015 إلى أكثر من 8.2 جيجاوات في عام 2025، كما وصلت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى 32.4%. وفي الوقت نفسه نعمل على تطوير شبكة الكهرباء الوطنية ورفع كفاءتها وجاهزيتها.
2: في هيئة كهرباء ومياه دبي نفتخر أن يكون الكادر النسائي لدينا مكون من أكثر من 1900 موظفة يعملن في مختلف القطاعات والمجالات والميادين.
3: ناخذ الزوار في تجارب تفاعليه تستوحي روح التحدي من تراثنا، تحولها الى حركه عصريه تجمع بين التحمل، سرعه الاستجابه، التركيز والدقه.
0: صوت بلا صوره. موجز الانباء من شبكه ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها وبأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة عليها والتي كان آخرها فجر اليوم في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. ذكرت وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية أن السلطات التركية واصلت اليوم عمليات البحث عن 10 من أفراد طاقم فقدوا بعد غرق سفينة شحن قبالة سواحل إسطنبول إثر اصطدامها بسفينة أخرى. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا، لكنه كرر اتهامه لكييف بأن تحذيراتها بشأن المخاطر التي قد تتعرض لها الطائرات في المجال الجوي الروسي تعتبر إرهاب دولة. أعلن خفر السواحل التايوانيون اليوم نشر سفن لمراقبة سفن صينية تبحر في المياه الواقعة شرق الجزيرة، وذلك ردا على إعلان الصين تنفيذ دورية جديدة في المنطقة. أغلقت السلطات الصينية المدارس وعلقت خدمات العبارات في إقليم فوجيان في شرق الصين اليوم وسط تحذيرات من أن يتسبب إعصار ساوديل في هطول أمطار غزيرة. ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالاً بلغت قوته 5 درجات هز منطقة التبت في الصين اليوم. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: مساء الخير لكل مستمعي انرجي، معكم انا ياسمين جاسم من جديد من الساعة 2 لغاية الساعة 5. ومثل ما وعدناكم كل يوم رح يكون في عنا اكيد مسابقتنا رحلة الطريق الى حتى، واكيد مع يوم المرأة الاماراتي، ورح خبركم اكثر عن العودة للمدارس، رحلة العودة للمدارس، لان رح يكون في عنا زيارة لاحلى المدارس اكيد موجودة بالامارات. فاي حدا حابب يشارك فيما يخص نزور مدرسته فيكم تخبرونا عن المدرسة اللي حابين نزورها عبر الموقع الالكتروني العربية 99 اكيد. واليوم هيك حابة أبدأ ساعتي وعايد شخص جدا جدا غالي علي، اليوم عيد ميلادها، بتمنى أنها ترد علي. خلونا نشوف إذا حترد علي. أتمنى أنه ترد.
1: ألو،
0: كل سنة وانت طيب.
1: أهلين وانت طيبة.
0: هابي بيرثدي هديل، انت على الهواء مباشرة على العربية 99، وحابة اقول لك هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو هديل، هابي بيرثدي تو يو.
1: شكرا، ثانك يو. ثانك يو، ثانك يو سو ماتش.
0: يا رب العمر كله هيك وتحققي كل احلامك. هديل قد ايه صار عمرك، فينا نقول او لا؟
1: اوكي، صار عمري يا حبيبتي 50.
0: ما شاء الله عليك العمر كله يا هديل. طب هديل، خلال هالخمسين سنة شو النصيحة اللي بتوجهيها للي بعد ما صار عمرهم 50؟ شو النصيحة يلي لازم فعلا يعملوها كرمال بحياتهم ما يندموا مثلا ان شاء الله؟
1: هلأ النصيحة انه الواحد يعني على المجال الأزك العائلي،
0: المجال العائلي، الحياة بشكل عام، أي نصيحة أنت بتحسيها كامرأة، كأم، كزوجة، اللي بدك.
1: يعني الواحد أهم شيء أنه الفكرة أنه يهتم بنفسه، ويعني هي كل وحدة أنه تعرف شو بدها مشان تقدر تعطي للي قدامها.
0: الله عليك.
1: يعني شو يعني شو رغباتها، شو حاجاتها بهالدنيا عشان تقدر تعطي لأسرتها، لعائلتها، لزوجها، لأولادها، يعني وحتى لرفقاتها كمان،
0: مثل رفيقتها ياسمين مثلا يعني.
1: تماما.
0: مثلا العمر كله يا هديل. يلي ما بيعرف هديل، هديل صديقتي من اول يوم تقريبا جيت على دبي، وهديل الى وقفات معي انا ما ممكن انساها، سواء بسعاده او غير سعاده، سواء بايام الصعبه والايام الحلوه فعلا، ونعمل رفقه، وانت اختي فعلا يا هديل، وحبيتك عايدك على الهواء مباشره، وراح اهديك هاي الاغنيه هديل لك. اوكي،
1: شكرا كثير يا
0: هلا حبيبي، هلا، باي باي
1: باي باي باي.

خلصنا الاحتفالات ورح ننتقل شوي للدراما. رح خبركم عن قصة مسلسل، هو مسلسل سوري دمشقي بيحكي عن واقعنا بشكل كبير، مسلسل الندم. ويلي ما حضر مسلسل الندم نصيحة حضروه، لأن في إشياء لما كنا نحضره من 10 سنوات رح نشوفها اليوم بنظرة تانية ونظرة جديدة. يعني بتخيلوا أنه الندم مش بس قصة عائلة دمشقية، هي قصة عن القرارات اللي بناخدها بلحظة وبعدين ممكن نقضي سنين عم ندفع تمنها، عن الحب اللي عرفنا قيمته لما خسرناه للأسف، عن أهل فكرنا رح يبقوا موجودين كل العمر بس كمان للأسف راحوا، عن كلمة كان لازم نقولها وسكتنا، أو موقف كان لازم نغيره للأسف كمان تأخرنا. أكتر شيء أخدته من هذا المسلسل وما ممكن أنساه إنه مو كل شيء بالحياة نقدر نرجع نصلحه، وأحياناً أكبر شيء نندم عليه مش الشيء اللي عملناه، الندم الأكبر على الشيء اللي ما عملنا وما كان عنا الجرأة إننا نعمله. أكبر ندم بيكون عن الشيء اللي بين إيدينا وخسرنا. إذا ما حضرتوا الندم حضروه، ويلي حضروا رجع حضروا، رح تشوف الأشياء بنظرة تانية. سلام.

0: العربية 99.
1: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.
4: أطفالكم مستعدون للعودة إلى المدرسة؟ امنحوا أطفالكم بداية صحية مع ماي أستر، واحصلوا على كل ما يحتاجونه من فيتامينات ومكملات غذائية للأطفال مع التوصيل إلى باب المنزل. كما يمكنكم الاستفادة من خدمة التطعيم في المنزل لمزيد من الراحة. ادخلوا السحب اليومي للفوز بجهاز آيباد عند إنفاق 200 درهم أو أكثر من 28 من أغسطس حتى 6 سبتمبر. تسوقوا عبر myaster.com أو حملوا تطبيق ماي أستر. افعلوها بتميز مع ماي أستر.
5: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
6: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز أر أس. تطبق الشروط.

أول شيء مساء الخير لكل المستمعين يلي عم ببعتوا لي. خليني أشوف هيك مين بعت لي رسائل. آلاء أو آلاء أظن المغربي. كون معكم آلاء. يسعد مساكي ياسمين. يسعد مساكي يا رب. أما وفاء مرحبا ياسمين, أنا حابة أكون معكم أنا أولادي وننبسط برحلة حتى سوا, كيف نشارك يا وفاء؟ بدك تسمعيني بالساعة الثانية, هلأ بالساعة الثانية حتسمعيني, رح أحكي عن المسابقة لرحلة حتى ورح أخبركم كيف تشاركوا بالمسابقة بالساعة الثانية رحلة حتى. وأما بالساعة الثالثة رح يكون عنا مسابقة يوم المرأة الإماراتي مع إيزل بيوتي. باللينك الماضي كنت عم أحكي عن مسلسل الندم, ما بعرف إذا في منكم حضره, هو مسلسل سوري بيحكي عن العيلة الدمشقية, هو تقريبا مرق عليه أكثر من 10 سنوات, بس الغريب إنه لو حضرته اليوم بتحسه لسه عم يحكي عننا, لأن فعلا هو بيحكي عن قرارات مناخدها بلحظة وبعدين ممكن قضي سنين عم ندفع ثمنها, عن الحب اللي ما عرفنا قيمته, عن أهل فكرنا رح يبقوا معنا كل العمر واختفوا للأسف بيوم وليلة, عن كلمة كان لازم نقولها وسكتنا أو موقف كان لازم نغيره وتأخرنا. وصلني هيك بعض الرسائل حابة أقراهم على الهواء مباشرة. رامي بيقول مسلسل الندم علمني إنه أوقات نحن منندم على القرار, ما منندم على القرار, منندم لأنه أخذناه متأخر. تالا بتقول أكتر شي بندم عليه إني ضيعت سنين وأنا أحاول أرضي ناس وبالآخر اكتشفت إنهم أصلاً ما كانوا راضين عن حالهم. أما سامر, أنا بندم على كل مرة قلت بكرة بحكي معه لحد ما صار في ناس ما عاد في بكرة معهم. جود, الندم الحقيقي بالنسبة إلي مو على الأشياء اللي عملتها, على الأشياء اللي كنت بدي أعملها وخفت. ريما بتقول حضرت الندم من سنين وهلأ لما رجعت شفته من مشاهد حسيت أني فهمته بطريقة تانية فعلا مثل ما حكيت يا ياسمين, يمكن لأن الحياة هي اللي شرحت لنا معنى المسلسل أكتر. نادر, أنا عندي موهبة عجيبة باخد القرار الغلط بكل سئة وبعدها بقعد بحلل وين غلطت. طيب, which is good يعني. نور, أكتر جملة بتوجعني يا ريتني عرفت وقتها اللي بعرفه اليوم, بس يمكن لو عرفنا كل شيء من البداية ما كنا تعلمنا شيء. فعلا هو هيك هذا الموضوع والمسلسل تحديدا. أنا لليوم, والله لليوم لما بيجيني بس هيك مسيئة المسلسل, ها ما بدي أقولكم مقطع من المسلسل, تخيلوا مسيئة المسلسل وأنا هيك قاعدة مستحيل ما أبكي, يعني مستحيل. هو هذا المسلسل لما بتكون تحضروا, شوفوا اليوم دراما, أنا لما بتكون تحضروا المسلسل نصيحة, بتجيبوا تيشو بوكس على البيت المحارم بتحطوها جنبكم وجهزوا حالكم سواء رجال أو نساء, بتكون تبكوا يعني no way, حتى قد ما كان قلبكم حجر هذا المسلسل رح يبكيكم لأنه خطير, عن جد خطير. وأكيد تحية الفنان سلوم حداد, كان يعني هو من أهم نجوم المسلسل, فعلا كان مسلسل خطير وأنا مستعدة أحضره مرة ومرتين وعشرة وما رح مل منه. مكملين مع بعض بأنرجي, أي حدا حابب يشاركني بالموضوع عن المسلسل, شو في مسلسل حضرتوه علق بذاكرتكم ما بتقدروا تنسوه, مشهد من مسلسل ما ممكن تنسوه, خبروني هيك, خلونا ناخد نعطي مع بعض على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages.

0: يعني عم يجيني عدة رسائل فيما يخص موضوع المسلسلات. نسرين عيد بتقول الضوء الشارد الفنان ممدوح عبد العليم الله يرحمه. وعد محمد بتقول مسلسل باب الحارة الجزء الأول تحديدا مشهد اكتشاف الجاسوس الصيف، فعلا هذا الصيف الأعمى تحديدا كان صدمة فعلا. أما هبة بتقول والله هبة بتقول إنه كل سنة ورفيقتي سالمة شكرا كتير، وكان مسلسل كتير حلو كتير على موضوع مسلسل الندم، وبيصير بحياتنا بيخلينا نتعلم إنه حتى الندم ما رح يفيد بس نتأخر. فعلا صحيح. ورح يشاركنا كمان بالموضوع على الهواء مباشرة معنا ساندرا. هاي ساندرا.
1: هاي ياسمين، هاو ار يو؟
0: فاين، هاو ار يو ساندرا؟
1: جود جود.
0: ساندرا فيك تعلي صوتك بس هيك شوي كرمال
1: اكيد
0: ساندرا. ايه هلا عم بسمعك. مسلسل خبرتيني على المسج في مسلسل كتالوج،
1: مظبوط.
0: خبرينا عن المسلسل اكتر ساندرا.
1: بصي، هو المسلسل كان اتعرض السنة اللي فاتت يمكن في نفس التوقيت دوت، صوت يعني مسلسل حزين شوية كمنك قلتي بقى بكاء
0: دراما
1: وتيشو دراما جدا، يعني هو بيتكلم عن الفراق وبسبب الكانسر يعني. وانا كنت في نفس التوقيت دوت كانت مامتي مريضة وخسرتها تقريبا وقت عرض المسلسل يعني.
0: أنا كتير آسفة ساندرا، فتقت لك جروحاتك. أنا آسفة كتير، الله يرحمها.
1: لا لا لا.
0: ويجعل مسواها الجنة يا رب. يعني يا رب هيك يصبرك على فراقها يا رب.
1: أمين يا رب.
0: أنا كتير آسفة ساندرا.
1: لا لا لا لا لا صدقيني، لا صدقيني يعني.
0: طيب نرجع للمسلسل،
1: بحاول أتأقلم،
0: خليني هيك أحاول أغير لك المود شوي. طيب ساندرا، أبطال مين كانوا أبطال المسلسل؟
1: بصي، هو أبطاله ريهام عبد الغفور، هي طالعة بدور الأم يعني، ومحمد فراج هو طالع زوجها وكده، بس هي بقى بتسيب أطفال صغننين شوية يعني، يعني أصغر مني بكتير يعني. بس هو مسلسل صراحة الدراما بتاعته يعني
0: خطيرة،
1: والغريب بقى ان هو مسلسل ممتاز في نقطتين، ان هو دراما قوي قوي تحس ان انت خلاص هتعيطي مش قادره، مره واحده يقلب كوميدي بطريقه لطيفه خالص.
0: والله
1: يعني انصح اي حد ما شافوش، هو مسلسل ميكس مشاعر جميل جدا الصراحه.
0: والله رح احضره، صار عندي فضول اني احضره، لان حكيتي قصه كتير يعني حتى اثرت فيكي اكيد بشكل شخصي يعني بشكل عام.
1: جدا جدا.
0: وبتمنى هيك يخلي لك احبابك وما تفقدي عزيز ابدا مره ثانيه هيك.
1: يا رب.
0: شكرا كثير لمشاركتك ساندرا.
1: ميرسي جدا لك يا ياسمين
0: حبيبتي ساندرا، بتمنى لك يوم حلو.
1: ميرسي.
0: يا هلا.
1: باي.
0: يعني قد ايه في قصص بحياتنا يعني لازم هيك نضل نقدر قيمتها ونحس فيها. رح احكي اكثر عن الموضوع وتحديدا عن الفنانه السوريه الشابه هيا مرعشلي. أكيد أغلبكم حضر، ممكن مش المقابلة كاملة، مقاطع من مقابلتها مع أنس بوخاش. رح أخبركم أكثر عن هاي الفنانة باللينك اللي جاي.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
2: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
3: ما رأيك؟
4: تسريحة شعرك رائعة.
3: تسريحة شعري؟
4: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
3: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
4: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
3: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
5: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yateam.com أو زوروا متاجرنا.
1: أطفالكم مستعدون للعودة إلى المدرسة؟ امنحوا أطفالكم بداية صحية مع ماي أستر، واحصلوا على كل ما يحتاجونه من فيتامينات ومكملات غذائية للأطفال مع التوصيل إلى باب المنزل. كما يمكنكم الاستفادة من خدمة التطعيم في المنزل لمزيد من الراحة. ادخلوا السحب اليومي للفوز بجهاز آيباد عند إنفاق 200 درهم أو أكثر من 28 من أغسطس حتى 6 سبتمبر. تسوقوا عبر myaster.com أو حملوا تطبيق myaster. افعلوها بتميز مع myaster.
6: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهما فقط، واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.

0: مستمرين بموضوع المسلسلات وكنا عم نحكي هيك عن مسلسلات الدراما أكتر شوي. عم بيوصلني عدة رسائل. ألا بتقول مسلسل أحلام كبيرة، يا الله مسلسل أحلام كبيرة شو كان خطير ومدمر. حدا بعت لي مسلسل مرايا الفصول الأربعة، يا الله مسلسلات ما أحلاها. بس في حدا بعت عن مسلسل، يا الله بشرة.
1: أيوة
0: هاي يا بشرة، كيفك؟
1: هلا ياسمين، كيفك؟
0: بشرة أنت يعني شو، أنت هيك ضربتي على الوتر مثل ما بيقولوا.
1: عن جد، لأنه أنا وعم سو سمعتك عم تحكي عن المسلسلات، قلت لا عن جد أنا لازم لازم أني أبعت عن مسلسل ليس سرابا، لأنه بصراحة ما في مرة تابعته إلا يعني بكي على الآخر.
0: لا مو طبيعي مو طبيعي. يعني بسألك شيء، أنا عندي هذا المقطع لما بيروح يعني شو اسمه سلوم حداد.
1: مين عباس النور؟
0: لا
1: سلوم حداد. ميشيل بيكون هو أخذ وقت.
0: ميشيل بيروح عند أمه العباس النوري بعد ما مات سلوم حداد. بعد ما مات عباس النوري. يا لطيف يا لطيف.
1: لا لا لا.
0: يعني اللي ما حضران المسلسل ما راح يفهم علينا شو عم نحكي نحن.
1: عن جد عن جد عن جد.
0: بس شو هالمسلسل
1: صراحة، يعني تحسي هي من المسلسلات اللي عن جد مثل ما بقولوا أنه لا تموت، وبحس أنه أنا بلامس كل عائلة سورية وعربية، خلينا نقول لما الجمعات بيت الجد، علاقات مثلا بيت الخالة والبنات، وعرفتوا كيف هاي الجمعات،
0: الأيام الحلوة، الذكريات. للأسف موضوع أنه اثنين بيحبوا بعض واختلاف الأديان، يعني هو فعلا موضوع فيه كتير أحداث كتير كتيرة بس كلها شيقة، يعني ما في حدا تقولي هذا مش بطل لا كله له دور كان قوي. يعني للأسف بحسب مسلسلات اليوم بنشوف بطل وبطلة خلص والباقي إلا شوي كومبارس، أما زمان بتحسي مسلسلات كلهم نجوم كبار، كلهم لهم قيمتهم ودورهم القوي بالمسلسل، وعن جد اشتقنا لهي المسلسلات. صح
1: عن جد، حتى واحد إذا تذكري محمود نصر لما كمان بيكون بالشغل بالمكتب وكيف كمان لما بيكون بيحب، يعني فظيع.
0: يا أنا عن جد خلص أنا هلا بدي
1: لازم تجي تشوفيه.
0: لازم عن جد لازم أرجع أحضره. بس بحب أقول لك إنه أنا كل فترة في عندي هيك مثلا حابة أبكي، هيك أنا هيك بضرب مودي بحس بدي أبكي، أوكي يا بحط مثلا عندي مقطع كتير كتير مهم عندي يا من مسلسل علاقات خاصة، وكان فيه شو اسمه هذا الممثل المصري، يمكن المهم في باسم ياخور ورفيقه ممثل مصري، اوكي فلما بتموت زوجته لباسم ياخور كيف عم يحكي باسم ياخور لرفيقه انه هو كيف افتقده، انه انا حاسس بريحته بعيونه انا لا
1: يعني
0: لما بدي ابكي. حتى جوزك احيانا بتطلع فيني انه انت من كل عقلك عم بتدوري على الحلقه لانه مشتهيه تبكي وبتحضريها وبتبكي، طب ما تعذبي حالك عرفتي. انا لا
1: تماما، هو والاحلى انك بتحسي بالمشاعر، يعني بتحسي انه انا مالي علاقه بس انا كثير داخله بالحاله،
0: بس
1: يعني
0: انا داخله معكم بالقصه عرفتي، انه انا داخله معكم. يا الله عن جد هاي المسلسلات يعني خطيره، يعني
1: خالد عن جد
0: فعلا يعني. وهلا اي حدا عم يسمعنا ما بيعرف مسلسل ليس سرابا، مسلسل احلام كبيره مثلا، هدول المسلسلات لازم احضروهم عندكم. احلام كبيره جد. ليس سرابا والندم عن جد توب 3 بالنسبه لي بالمسلسلات.
1: مسلسل ندم رائع رائع رائع، يعني حرفيا ابو عبده فظيع.
0: لا فظيع فظيع. بحب اقول لك
1: صراحه كلياته
0: كله يعني كلهم أبطال، كلهم نجوم كانوا فعلا. يعني أنا بحس أنه يعني مسلسل ليس عفوا مسلسل الندم تحديدا، بتذكر كنت عم أحضره، كنت متزوجة جديد زوجي وعم ببكي يعني داخلة بالمود وعم أحضره هيك، فهو زوجي ما عم يحضره معي لأن أنا كنت حاطة الموبايل، تخيلي عم بحضره من الموبايل حتى، يعني فأنا عم بحضره من الموبايل، فزوجي ما عم بيشوف بس زوجي عم يسمع، يعني أنا ما حطيت سماعات عم يسمع، هو على السمع ألاقي زوجي سحب محرمة وصار يبكي معي. قال شو هاد، قال خليني أتفرج معك، لأن فعلا كان خطير كمان يعني.
1: فعلا
0: شكرا كثير لمشاركتك، وخبروني بتمنى تخبروني عن جد على إنرزي إذا أنتوا حبيتوا هيك دايما أعملكم فقرة أحكي عن المسلسلات، أنا I would love يعني إذا هيك تحبوا مثلا نعمل هيك فقرة أسبوعية، فقرة اللي هو نحكي كل مرة عن مسلسل معين وشو تعلمنا من هالمسلسل. بشرة اختفت.
1: أيوة معاكي
0: رجع صوتك هلأ بشرة، فشو رأيك بهالموضوع يا بشرة؟
1: صراحة إيه حلو كتير، وبتحسي إنه كمان أوقات ممكن نحن نتعرف على مسلسلات ما شفناها ممكن من جنسيات تانية. بالعكس يعني أنا كتير بحب هاي المسلسلات اللي حكينا عنها، إنه أي حدا عم بيسمعنا بليز احضروها.
0: تماما
1: رائعين.
0: تماما، ليس سرابا الندم وأحلام كبيرة.
1: أحلام كبيرة.
0: تماما فعلا. تماما، شكرا كتير لك يا بشرى للمشاركة معنا اليوم، وبتمنى لك يوم حلو.
1: حبيبتي وأنت كمان
0: حبيبتي.
1: شكرا لك.
0: يا هلا يا هلا بشرى، هلا. باي باي.
1: باي باي.
2: المرأة الإماراتية تميزت وأبدعت فأصبحت مثالا وقدوة يحتذى بها. العربية. من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في ايرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة ايرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-3-4-8-8-9-8-1. إيرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
4: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
5: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتسكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6، سكتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
4: الآن أنا جاهزة.
5: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتسكو. حملوا تطبيق IV الآن، تطبق الشروط والأحكام.
6: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
7: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم من المكان الأمثل، منطقة حرة تتيح لكم ملكية كاملة 100% وتوفر مجموعة استراتيجية من حلول المكاتب المرنة وخيارات التأجير المتنوعة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
6: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.

0: صوت بلا صورة.
1: فالقدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ارتفعت بأكثر من 63 ضعف من 129 ميجاوات في عام 2015 إلى أكثر من 8.2 جيجاوات في عام 2025، كما وصلت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى 32.4%. وفي الوقت نفسه نعمل على تطوير شبكة الكهرباء الوطنية ورفع كفاءتها وجاهزيتها.
2: في هيئة كهرباء ومياه دبي نفتخر أن يكون الكادر النسائي لدينا مكون من أكثر من 1900 موظفة يعملن في مختلف القطاعات والمجالات والميادين.
3: ناخذ الزوار في تجارب تفاعلية تستوحي روح التحدي من تراثنا، تحولها إلى حركة عصرية تجمع بين التحمل، سرعة الاستجابة، التركيز والدقة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي. الكويت تدين وتستنكر تكرار الاعتداءات الإيرانية عليها. بعد حصارها القوات الإسرائيلية تنسحب من بلدة بجنوبي لبنان.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبحث سموه وفخامة دونالد ترامب خلال الاتصال مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين الإمارات والولايات المتحدة وسبل تعزيزهما بما يخدم المصالح المتبادلة. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها. وفي مناسبة تجسد تقدير الوطن لعطاء المرأة الإماراتية ودورها في مسيرة التنمية، تحتفي بلدية مدينة أبوظبي بيوم المرأة الإماراتية بفعاليات مجتمعية تقام تحت شعار نظهر الأقوى والأفضل. الدكتورة هدى خليفة السالمي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة ببلدية مدينة أبوظبي تحدثت لمركز الأخبار حول هذه المناسبة.
5: نحتفل في بلدية مدينة أبوظبي بيوم المرأة الإماراتية اللي نعتز فيه بكل إنجازات المرأة الإماراتية ودورها الكبير في مجتمعنا، سواء في بيتها أو في عملها أو في مختلف المجالات. وشعار هالسنة بنظهر الأقوى والأفضل، يعكس طموح المرأة الإماراتية وإصرارها أنها دائما تتقدم وتحقق المزيد من النجاحات. وبهالمناسبة نظمنا مجموعة من الفعاليات في عدد من مناطق أبوظبي، فيها ورش تراثية وحرف يدوية وجلسات حوارية وقصص نجاح ملهمة، بالإضافة إلى فعاليات صحية وتوعوية وفحوصات واستشارات مجانية، مسابقات وأنشطة تفاعلية للعائلة والمجتمع. ونحن في البلدية نؤمن أن دعم المرأة يبدأ من المجتمع يؤمن بدورها ويعطيها الفرصة أنها تبدأ وتشارك وتحقق طموحاتها، وفي نفس الوقت نحرص على دعم الأسرة وتعزيز الترابط بين أفراد المجتمع، لأن الأسرة هي الأساس في بناء مجتمع قوي ومتماسك.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها وبأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة عليها، والتي كان آخرها فجر اليوم في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وجددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية تأكيدها أن مواصلة هذه الاعتداءات السافرة تعكس نهجا عدائيا وتشكل تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتقويدا ممنهجا للجهود الدبلوماسية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد. وشددت الوزارة على أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد، وذلك استنادا استنادا إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. انسحبت قوة إسرائيلية من حلتة جنوبي لبنان اليوم بعدما نفذت حصارا على البلدة استمر لبعض الوقت. وأوضحت المصادر أن القوات الإسرائيلية انسحبت بعد اعتقال 3 أشخاص من البلدة. وكانت قوة إسرائيلية مؤلفة من 5 آليات حاصرت حلتة في وقت سابق من اليوم. وأشارت المصادر إلى أن عناصر القوة فتشت منازل في البلدة مع تخريبها بشكل كبير، كما استدعت مختارها واستجوبت أعضاء المجلس المحلي بها، ومنعت القوة الإسرائيلية سكان البلدة من الخروج من منازلهم، كما منعت أي حركة من وإلى حلتة الواقعة ضمن قرى العرقوب في القطاع الشرقي لجنوب لبنان. ورجحت المصادر أن الهدف من هذه العملية هو البحث عن أشخاص لتوقيفهم، بينما أشارت إلى احتمال تدمير منازل وتنفيذ تفجيرات في البلدة. وصعدت القوات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة من وتيرة استهدافها لبلدات في جنوب لبنان، خصوصا في منطقة النبطية، في إطار حملة عنيفة تقول إنها تستهدف حزب الله. أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غبريسيوس عن قلقه العميق إزاء التفشي السريع لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، واصفا إياه بأنه ثاني أكبر تفش مسجل على الإطلاق والأسرع انتشارا حتى الآن. وقد أعلنت السلطات في الكونغو الديمقراطية تجاوز حصيلة الوفيات الناجمة عن التفشي 3,000 حالة، إذ أوضح المعهد الوطني الكونغولي للصحة العامة أن الوباء الذي ضرب شرق البلاد وشمالها الشرقي أدى إلى وفاة 3,007 أشخاص وإصابة 6,186 آخرين، فيما تعافى 1,409 أشخاص. وقال غبريسيوس إن الإصابات سجلت في 6 مقاطعات، مشيرا إلى إيتوري تمثل بؤرة الوباء، إذ سجلت 85% من الإصابات و88% من الوفيات. وحذر من استمرار تسجيل غالبية الوفيات داخل المجتمعات المحلية إلى جانب عدم إجراء عمليات الدفن بصورة آمنة، ما يزيد خطر انتقال العدوى. وأوضح أن منظمة الصحة العالمية أرسلت أكثر من 330 طنا من المساعدات الطارئة، ونشرت أكثر من 300 خبير لمكافحة الفيروس. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: يعني على قد ما وصل مسجز على موضوع المسلسلات حسيت انه لا لازم ما انهي الموضوع بسرعة. كنت عم احكي بالساعة الماضية عن مسلسل قديم سوري من 10 سنوات تقريبا, مسلسل الندم, وحكيت قديه تعلمنا منه اشياء بالحياة وقديه وجهة نظرنا بالحياة تتغير. ولما بنحضره اليوم منشوف اشياء ما كنا نفهمها من 10 سنين بالمسلسل صرنا نفهمها هلا اكثر. فعلا مسلسل جدا مؤثر. ف وصلني عدة رسائل عن كتير مسلسلات سورية, خليني أو حتى بشكل عام مسلسلات عربية بشكل عام. شهيرة, مساء الخير.
1: مساء الورد يا هلا,
0: كيفك, شو أخبارك؟
1: الحمد لله, الله يسعد قلبك, كيفك شايفين؟
0: الحمد لله بخير. شهيرة, خبريني أنت عن أي مسلسل حابة تحكي وشو وجهة نظرك فيه؟
1: بحب أحكي عن مسلسل أحلام كبيرة. الله. صراحة هذا المسلسل كتير ترك فيه أثر, وقد ما أحضر زي ما قلتي أنت في مسلسلات بتحضريها مرة ومرتين وعشر مرات بتضلك تحسي إنه أنت حابة إنك يعني تضلك تحضريها. تضلك حتى أنا هلأ بحب أولادي يحضروها لأنه بحس إنه فيها قيم فيها أخلاق, بتعلمك دروس, يعني بتحسي إنه يعني حلو بهذا الوقت. يعني لما حضرناها زمان أخذنا فيها قيم, وهلأ منحس إنه القيم عم يعني بتحس معنا. إنه القيم عم تكبر معنا, عم تكبر
0: وفيها هدف. صح. بتحسي فيها, فيها هدف, فيها ما فيها مقاطع بشعة, ما فيها أي شيء, كلها فعلا عائلية اجتماعية بحت مليون بالمئة.
1: صح. ما يعني. فيها إشي بخدش الذوق. صح. ما فيها إشي بخدش عيونك, كلها أشياء حلوة, أشياء قيم, يعني بتعلمك عن الأخوة, بتعلمك المحبة شو يعني, بتعلمك شو معنات الأم. صح. شو معنات إنه أخ يكون لأخوه سند. فعلا. يعني أشياء حلوة, كتير حلوة. فأنا بعتبر إنه هاي المسلسلات عن جد من أروع ما قدم مثلا التلفزيون السوري, وأروع ما قدم
0: الدراما السورية,
1: الممثلين السوريين. مضبوط,
0: صحيح.
1: فأنا بحبه كتير كتير هذا المسلسل صراحة.
0: رح نحكي أكتر عن مسلسلات دائما شهيرة, هيك خليك اسمعينا دائما. رح نحكي أكتر عن مسلسلات أكتر, وفعلا نحكي عن الهدف تبع المسلسل. كان مسلسل فعلا هادف أكتر, فيهم رسائل هيك مثل ما بيقولوا معنوية كبيرة فيها حكم. صح. كبيرة. شهيرة, شكرا كثير لمشاركتك, بدي اتشكرك كثير حبيبتي,
1: وبتمنى لك اتشكرك على المواضيع الحلوه اللي بتفتحيها
0: حبيبتي. بالعكس انا بكبر فيكم كلك ذوق, بالعكس والله.
1: مسعد قلبك,
0: شكرا كثير لك. يا هلا. اكيد مكملين مع بعضنا بانرجي, بس لأي حدا حابب يشارك معي برحلة الطريق إلى حتى, يعني أنا ما رح صعب عليكم الأمور, كل اللي عليكم تعملوا أنا بدي هيك اتصل بحدا اليوم بنهاية الساعة, وهذا الشخص بده هيك يغني لي أغنية بغنيها بالرحلات بالكمبيوتر, بس يختار شخص, بدي شخص يغني لي أغنية بغنيها بالرحلات بشكل عام, لما بتطلعوا رحلة بالباص, رحلة مع أصدقاء, بالسيارة, سواء اللي هو شو الأغاني اللي بتحبوا هيك تغنوها وتعيشوها مع بعض كأصدقاء. بعتولي رحلة الطريق إلى حتى مع أسماءكم الثنائية على 404 لحتى نشوف بنهاية الساعة الكمبيوتر مين رح يختار لحتى يغني معنا على الهواء مباشرةً.

رحلة الطريق إلى حتى رجعت من جديد من يوم السبت 12 سبتمبر رح ينطلق معنا أكثر من 400 مستمع محظوظ على طريق الجبال الساحرة لفندق جي اي حتى فورت الفخم. رح يكون في أكيد إفطار خمس نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال النهار، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو لما رح نرجع على دبي. والأحلى من هيك، رح يرجع أحد المستمعين على منزله بجائزة نقدية وقدرها 10,000 درهم كاش. حلوين 10,000 درهم كاش، حلوين حلوين هيك. بعد هاي الرحلة، الرحلة الكبرى لحتى بالشراكة مع الوثبة للتأمين جامعة حمدان بن محمد الذكية ولي باس من الغرير، وأكيد بدعم من العربية 99 والخليجية. خلوني هيك خبركم أكثر شوي عن الوثبة للتأمين. تقدم شركة الوثبة للتأمين خدماتها للأفراد والعائلات والشركات بجميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر من 30 سنة، مع أكثر من 226 ألف عميل راضي. تجمع شركة الوثبة للتأمين بين الخبرة الموثوقة والخدمة المتميزة اللي بتركز على رضا العميل، وممكن للعملاء شراء وثائق التأمين وإدارة المطالبات ومتابعة التجديدات والوصول للمستندات من خلال تطبيق شركة الوثبة للتأمين وبوابتها الإلكترونية، مع نسبة رضا عملاء بتبلغ أكثر من 95% وتقييم 4.5 نجوم على جوجل. تحظى شركة الوثبة للتأمين بثقة العملاء بجميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، يعني فعلا الشركة ما في داعي نحكي عنها، هي اسم على مسمى. أما خلوني خبركم أكثر عن جامعة حمدان بن محمد الذكية اللي تأسست في دبي عام 2002. أكثر من عقدين من الخبرة في التعلم في التعليم الذكي والمرن، أكثر من 438 ألف متعلم عبر المسارات الأكاديمية والمهنية والتعلم مدى الحياة، برامج بكالوريوس ماجستير ودكتوراه معتمدة، نموذج تعليمي رقمي مرن يدعم التعلم مدى الحياة وتطوير مهارات المستقبل. طيب في أحلى من هيك؟ يعني هذا الشيء بحس إنه هيك بخلينا نحس قدين إحنا بمكان ببلد بتأمن لنا كل شيء نحنا مندور عليه. بس خلوني أخبركم أكثر عن ليباس. أكيد علامة ليباس التجارية، علامة ليباس هي من الغرير، هي بتكون يعني من اسم جديد كليا، وهي هوية جديدة حصري من خلال الغرير. رح تكون ليباس تجارة عصرية بعالم بيغلب عليه اللونين الأبيض والأسود. تضفي ليباس ألوان زاهية على عالمك من خلال طرحها لطرازات ملونة تستوحي من تصميماتها من جلد النمر، مع هوية علامة تجارية قوية بتميل نحو الموضة والأناقة.

0: العربية 99
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مرنة. زورونا من 7 إلى 9 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 0488-45648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
3: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كلياً ب7 مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستيناتر اليوم، وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
4: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
5: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.

رحلة الطريق لحتى رجعت من جديد. يوم السبت 12 سبتمبر رح نكون وننطلق مع بعض مع أكثر من 400 شخص محظوظ لحتى نستمتع أكيد مع بعض. لحتى تشاركوا معنا كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا لي أسماءكم الثنائية مع رحلة الطريق إلى حتى على 404 أو على ARM Play، لأن بنهاية الساعة رح أتصل بشخص ويغني لي أغنية بغنيها على الطرقات لما بيكون طالع برحلة، سواء رحلة بالباص مع أصدقائه، رحلة بالسيارة، شو ما كانت الرحلة خبروني عنها، هيك بدنا نغني مع بعض على أكيد العربية مباشرة. رح أتصل بنهاية الساعة بشخص لحتى يغني لنا وشوف الكمبيوتر طبعا مين رح يختار لحتى يفوز معنا.

رحلة الطريق لحتى رجعت من جديد يوم السبت 12 سبتمبر رح ينطلق معنا أكثر من 400 مستمع محظوظ على طرق جبال الساحرة لفندق جي اي حتى فورت الفخم. رح يكون بانتظارنا إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال النهار، وأكيد رح يكون بالإضافة لليلة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو لما رح نرجع على دبي. والأحلى من هيك، في أحد المستمعين رح يرجع على بيته بجائزة نقدية جدا مميزة وقدرها 10,000 درهم كاش. حلوين حلوين، يعني مش بس رحلة وانبساط وفرح، لا لا، مع جائزة نقدية 10,000 درهم كاش، الرحلة الكبرى لحتى بالشراكة مع الوثبة للتأمين وجامعة حمدان بن محمد الذكية ولي باس من الغرير، وأكيد بدعم من العربية 99 والخليجية. لحتى تشاركوا بالمسابقة، كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا لي رحلة الطريق لحتى مع أسماءكم الثنائية على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages، لحتى نشوف بنهاية الساعة على الكمبيوتر مين رح يختار، مين هو الشخص اللي رح يغني لنا أغنية بغنيها مع أصدقائه مع أصحابه، سواء كان بباص الرحلة أو بسيارة الرحلة. خبرونا شو الأغاني اللي بتغنوها على الطريق لحتى نشوف الكمبيوتر مين رح يختار.

0: المرأة الإماراتية سفيرة تعانق رونق السحاب بنجاحاتها العربية. من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر، زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
1: أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة. بكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، وأسكيبلي من راك بانك. العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
2: لا

0: الكمبيوتر اختار، الكمبيوتر اختار، وراح اتصل انا بحدا هلا، وهذا الحدا
1: لازم
0: يغني لنا على الهواء مباشرة. شو بيغني بالرحل؟ وفعلا اذا ما كان اداء قوي بدنا اداء قوي. الو
2: الو،
0: هاي يا سوسن.
2: هاي،
0: كيفك؟ شو اخبارك؟ معك ياسمين على الهواء، انت بانرزي.
2: اهلا وسهلا
0: سوسن. اول شيء بدي اقول لك يعني تقريبا مبروك، لان الكمبيوتر اختارك، هاي اولا. ثانيا بدنا هيك نسمع اغنيه وحماس لما هتغنيها في الباص لما هنروح رحله حتى.
2: طب لو غنيت رومانسي ينفع؟
0: يعني ينفع، بس انا بفضل اغاني رحلات، احنا رايحين ننبسط يعني.
2: طيب،
0: لا دي الشروط. يلا يا سوسن، ما فيش وقت. يلا
2: طيب، بتعدي في حته انا قلبي بيتكسرني في حته، انطلت مكاني ان شاء الله الستة الصبح بفكر فيك.
0: ايوه
2: تقابلني في حته خالص، ببقى انا على تكه ومش مظبوط، حد يقول لي اعمل ايه، حكمني علي.
0: يعني انا حابه اقول لك ألف ألف ألف مبروك يا سوسن، فزتي معنا برحلة الطريق إلى حتى. سوسن، مين حابة تاخدي معك؟
2: أنا والله هاخد جوزي أحمد وبناتي.
0: يلا إن شاء الله هيك حننبسط معك إن شاء الله برحلة الطريق إلى حتى، أكيد مع المستمعين، وبتمنى لك يوم حلو يا سوسن.
2: إن شاء الله، وليكي كمان.
0: يا هلا يا هلا يا هلا. باي باي باي حبيبي، باي باي. مكملين أكيد معي أنا ياسمين بأنرزي، وللي ما فاز اليوم ما تنسوا أن المسابقة لسه مستمرة مع رحلة الطريق إلى حتى، أكيد بكرة رح تكون موجودة، وأكيد مع يوم المرأة الإماراتية بالساعة اللي جاي رح يكون في عنا شخص لحتى يرحمها.

0: حال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط، اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتع بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
2: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI. عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد، من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق شروط.
3: العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. ذكرت وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية أن السلطات التركية واصلتها اليوم عمليات البحث عن 10 من أفراد طاقم فقدوا بعد غرق سفينة شحن قبالة سواحل إسطنبول إثر اصطدامها بسفينة أخرى. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا، لكنه كرر اتهامه لكييف بأن تحذيراتها بشأن المخاطر التي قد تتعرض لها الطائرات في المجال الجوي الروسي تعتبر إرهاب دولة. أعلن خفر السواحل التايوانيون اليوم نشر سفن لمراقبة سفن صينية تبحر في المياه الواقعة شرق الجزيرة، وذلك ردا على إعلان الصين تنفيذ دورية جديدة في المنطقة. أغلقت السلطات الصينية المدارس وعلقت خدمات العبارات في إقليم فوجيان بشرق الصين اليوم وسط تحذيرات من أن يتسبب إعصار ساودي في هطول أمطار غزيرة. ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالا بلغت قوته 5 درجات هز منطقة التبت في الصين. أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غبريسيوس عن قلقه العميق إزاء التفشي السريع لفيروس إيبولا في الكونغو، واصفا إياه بأنه ثاني أكبر تفشي مسجل على الإطلاق والأسرع انتشارا حتى الآن في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: انرجي مع ياسمين.
1: واديني سبته وشفته ما حصلش حاجه، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجه، باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجه،

رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.

0: دقيقة
1: لك دقيقة دقيقة خلينا نشوف مين معنا على الهواء مباشرة.
2: ياسمين ووائل في انرجي.
1: والله
2: الشوك جديد. يلا بقى يشمعنا احنا, خدوني معاكم لاركب تاكسي.
1: خلاص خلاص كلنا مع بعض علشان احنا مع بعضنا.
2: أيوة يا ابو لويل. ايوه ايوه
1: ابو لويل بعد زمان.
2: اه والله بقى لنا كتير. احنا يمكن اعتقد اخر مره طلعنا انا وياسمين لينك مع بعض على الهوا كان ايام اكزت.
1: اي لا طلعنا بس
2: وطلعنا ماشي طلعنا في فري واي اكيد, بس اللي هو بقى ايه كلام وحواديت وحكاوي بقى وايه وتصوير وسط.
1: الله
2: ايام بقى اكزت بقى ايه
1: وسفريات وحاجات وسفريات كانت حلوه مع البرنامج.
2: طلع اسطنبول
1: بلاش فضايح يا
2: بلوي. دي كلمة السر دي محدش يعرفها. اللي عايز يعرف ايه معنى موضوع طلاق اسطنبول يبعت لنا على الاس ام اس.
1: يعني هنوريكوا أيوة. السر تبع طلاق اسطنبول
2: لانه مصور.
1: مصور
2: اه والله.
1: خلينا نشوف المستمعين هل هم مهتمين يعرفوا قصة طلاق اسطنبول. خلينا نشوف.
2: يلا
1: طيب ابو الويل هلا بمناسبة يعني نحن يوم المرأة الإماراتي.
2: yes.
1: أكيد كل سنة وكل الإمرأة إماراتية موجودة أكيد وهي بألف خير, سواء كانت مهندسة طبيبة أم أخت شو ما كانت بتعمل لها دور فعال كبير أكيد بالبلد.
2: أكيد
1: ألهمتنا كلنا.
2: بالزبط.
1: مين بتحس في إمرأة إماراتية ألهمتك بالحياة؟
2: امرأة إماراتية
1: ممكن تكون زميلة بالعمل, ممكن تكون معلمة في المدرسة. هيك امرأة بتحس انه ما ممكن تنسى أثرها
2: في المدرسة. والله للأسف لم يساعدني الحظ ان انا اكون هنا في المدارس يعني عشان يكون ده حاصل, ولكن في العمل يعني كتير يعني في مش عايز انسى حد, بس في كتير في مجال الإعلام. انا عايز اقولك على حاجة بصراحة عامة بما اننا عايزين نتكلم بصراحة. انا بتلهمني كل امرأة إماراتية بلاقيها متميزة في شغلها وابص عليها الاقيها صغيره في السن.
1: صحيح.
2: يعني مثلا في مره كنت رايح اخلص معامله في بنك فانا يعني عايز استفسر على حاجه, لان كان في حاجه كده كان فيها تركيه صغيره, فقالوا لي ايه ده لازم مدير البنك اللي يقشر عليها. قلت لهم ماشي دخلوني لمدير البنك
1: مفيش مشكله
2: يلا بينا. فلقيت نفسي بقابل يعني بنوته, مش هقول يعني مش هقول سيده يعني بنت يعني لسه
1: صغيرة.
2: لسه يعني وما شاء الله الثقة في النفس, التمكن من شغلها, عارفة بتعمل ايه. فاللي هو في المعتاد انت عشان توصلي للليفل ده من الخبرة والثقة وانك تقعدي وتبقي مالية مكانك زي ما صحيح. بيقولوا على كرسي زي ده انت محتاجة سنين طويلة.
1: صحيح.
2: يعني
1: صحيح.
2: في ناس تانية بتبقى ايه بقى يعني معمرة.
1: صحيح صحيح.
2: فبحس هنا ما شاء الله اهل الامارات, وبما اننا هنتكلم على السيدات تحديدا, متفتحين قوي وبيعرفوا ازاي لما بيقعدوا في مكان بيملوه مظبوط يعني.
1: فعلا فعلا صراحة. هم لهم بصمة كبيرة
2: فده لما بتشوفيه بتحس انه يعني ما فيش حاجة مستحيلة يعني. السن مش عائق, المكان مش عائق, اهم حاجة ان انت تكون عاوز.
1: صحيح.
2: انت تكون عاوز شكرا كل حاجة بتتيسر.
1: هي معروفة الامارات بلد الفرص.
2: صح بالظبط كده.
1: لأي حدا حابب يشارك معنا بمسابقة اكيد يوم المرأة الاماراتية مع ازال بيوتي لحتى هيك يربح جلسات بشرة, جلسات العناية بالبشرة, جلسات المساج, السبا واجواء المغربية
2: الله.
1: حلوة. كل اللي عليكم تعملوه بعتولي مين هي المرأة الاماراتية الملهمة لكم بحياتكم مع اسمائكم الثنائية على 404 او على ARM Play Unlimited Messages.

0: العودة إلى المدارس. في أحلى من العودة إلى المدارس؟ يعني جولتنا مع العودة للمدارس رح ترجع من جديد أكيد بالإمارات. رح يمنح فريقنا 3 أجهزة لوحية لكل مدرسة مقدمة من سكيبلي من راك بانك وأكيد من العربية 99 إضافة لسماعات وكتير من الهدايا إلى جانب السكوترات والحقائب المدرسية ومعدات السلامة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم فورا عبر موقع إذاعة العربية 99 لأن ممكن نجي ونزوركم بجوائز رائعة. العودة للمدرسة مع العربية 99 برعاية هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، جي جيز من بنز، جود سولز فودز، انستا شوب، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
1: المرأة الإماراتية،
2: المرأة الإماراتية،
1: درة الحاضر والمستقبل،
3: العربية 99.
4: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
5: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد. أطفالكم مستعدون للعودة إلى المدرسة؟ امنحوا أطفالكم بداية صحية مع ماي أستر واحصلوا على كل ما يحتاجونه من فيتامينات ومكملات غذائية للأطفال مع التوصيل إلى باب المنزل. كما يمكنكم الاستفادة من خدمة التطعيم في المنزل لمزيد من الراحة. ادخلوا السحب اليومي للفوز بجهاز آيباد عند إنفاق 200 درهم أو أكثر من 28 من أغسطس حتى 6 سبتمبر. تسوقوا عبر myaster.com أو حملوا تطبيق ماي أستر. افعلوها بتميز مع ماي أستر.
6: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
7: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.

يوم المرأة الإماراتي أكيد برعاية إذا البيوتي، إذا البيوتي لحتى تعتنوا بجمالكم. أكيد إذا بدكم تدللوا حالكم على الطريقة المغربية مع إذا البيوتي، مو بس منتجات عناية، عندهم كمان تجربة سبا متكاملة مستوحاة من طقوس الجمال المغربي. بتقدروا تعملوا حمام مغربي تقليدي أو رويال حمام أو بلو نيلة حمام، وعندهم جلسات تنظيف وعناية بالبشرة ومساج وعلاجات للشعر وفروة الرأس باستخدام البخار، وفي باقات بتجمع الحمام مع المساج والفيشل وعناية البشرة. يعني بتدخلوا بجلسة وبتطلعوا وعاملين ريفرش لكل جسمكم. في أحلى من العناية بالجسم والبشرة أكيد مع إذا البيوتي. لحتى يكون عندكم فرصة تربحوا هاي الجائزة، كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا لي على 404 أو ARM Play مين هي المرأة الإماراتية اللي ألهمتكم بالحياة، سواء كانت معلمة، أم، أخت، جارة، صديقة، أي امرأة إماراتية، ممكن تكون امرأة مشهورة أو امرأة في المجال الحكومي أو المجال الخاص. خبروني من هي المرأة الإماراتية الملهمة بالنسبة لكم.

يعني ما شاء الله كمية المشاركات مع يوم المرأة الإماراتي، يعني حبيت كثير رسائل. علا بتقول: معالي عهود بنت خلفان الرومي تلهمني بإنجازاتها في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز الابتكار. صفاء بتقول: جارتي الأم والأروع في تربية أولادها الرجال ما شاء الله. روزي بتقول: معالي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي شخصية قيادية عالمية قادت نجاح دولة الإمارات التاريخي في استضافة معرض أكسبو 2020 دبي، وتميز تميزت برؤيتها الاستراتيجية وحنكتها الدبلوماسية في إدارة الملفات الاقتصادية الإنسانية الكبرى على مستوى العالم. أما ميرا بتقول: معالي شمة بنت سهيل المزروعي نموذج للشابة الإماراتية الطموحة التي أثبتت حضورها في العمل الحكومي. أما سرور بتقول: زميلتي بالعمل فاطمة أكثر صفة بحبها فيها العطاء دون مقابل. أما مروان بيقول: الرائد الطيار أكيد مريم المنصوري. مهند بيقول: معالي مريم بنت محمد المهيري استلهم منها الطموح والريادة في المجالات الأمن الغذائي والاستدامة. يعني يا ريت أنا فيني أقرأ كتير في لسه رسائل، حابة هيك الكل أكيد يشارك معنا ويكونوا هيك معنا أكيد إن شاء الله ويربحوا معنا. كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا لي مين هي المرأة الإماراتية الملهمة لكم لحتى تربحوا معنا جلسة العناية بالجسم من إزال بيوتي.

0: العربية 99 الموسيقى أولا.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق JA حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق JA ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.
2: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
3: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية ل8 سنوات، وضمان للمركبة ل6 سنوات، وعقد خدمة وصيانة ل3 سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز، أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
4: ادفع رسومكم الدراسية عبر سكيبلي، وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام وقد

إذا كنتوا من المهتمين بالإعلام وصناعة المحتوى، أكيد ما بدكم تفوتوا حدث بيحتفل ب 25 سنة من التميز الإعلامي العربي. جائزة الإعلام العربي بتحتفي هالسنة باليوبيل الفضي، وبعد أكثر من 82 ألف مشاركة على مدار تاريخها، تستمر بتكريم المبدعين وصناع التأثير ورواد الإعلام من مختلف أنحاء الوطن العربي. كونوا جزء من هذا الحدث ضمن قمة الإعلام العربي، وسجلوا عبر dpc.org.ae. ومكملين مع بعض مع جائزة يوم المرأة الإماراتي من إيزيل بيوتي. خلينا نشوف الكمبيوتر مين اختار لحتى يربح معنا لليوم. تنترارارم، خلينا نشوف الكمبيوتر اختار. بدي أقول أول شيء الشخص اللي بعت الرسالة كتب: أنا بتلهمني نورة الكعبي، تلهمني لأنها بتجمع بين الطموح والإنجاز وخدمة المجتمع والثقافة. بدنا نقول ألف ألف مبروك لأحمد علي. ألف مبروك يا أحمد. ألف مبروك يا أحمد. أكيد المسابقة مستمرة لبكرة، لأي حدا حابب أكيد يشارك معنا. ولهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم. رح يكون معكم زميلي وائل بالساعة اللي جاي بفريوي. شكرا كتير لاستماعكم. لا

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل. بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايما بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.
3: الإمارات أكبر عرض لاستبدال اللابتوب يعود في شرف دي جي. هذا الموسم الدراسي خصم حتى 500 درهم على لابتوبك سواء كان يعمل أو لا يعمل. هل أنت مستعد لتعزيز دراستك؟ زور شرف دي جي اليوم وارتقي بتجربة الكمبيوتر الخاصة بك. تطبق الشروط والأحكام.
4: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.
5: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
6: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600 543 216. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: فالقدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ارتفعت بأكثر من 63 ضعف من 129 ميجاوات في عام 2015 إلى أكثر من 8.2 جيجاوات في عام 2025، كما وصلت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى 32.4%. وفي الوقت نفسه نعمل على تطوير شبكة الكهرباء الوطنية ورفع كفاءتها وجاهزيتها.
2: في هيئة كهرباء ومياه دبي نفتخر أن يكون الكادر النسائي لدينا مكون من أكثر من 1900 موظفة يعملن في مختلف القطاعات والمجالات والميادين.
3: ناخذ الزوار في تجارب تفاعليه تستوحي روح التحدي من تراثنا، تحولها الى حركه عصريه تجمع بين التحمل، سرعه الاستجابه، التركيز والدقه.
0: صوت بلا صوره. موجز الانباء من شبكه ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تدفق شحنات النفط عبر مضيق هرمز عاد إلى مستويات ما قبل الحرب. قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيث لأعضاء البرلمان إن إسبانيا لم تجد أي دليل على أن السلطات المغربية دبرت أو نفذت موجة عبور المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة في يوليو والتي شهدت سقوط قتلى. قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي ليس مستعدا بعد لتقديم المساعدة التي طلبتها إسبانيا لجيب سبتة الخاضع لسيطرتها في شمال أفريقيا والذي عبر إليه ما لا يقل عن 72,000 شخص من المغرب في شهر يوليو. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا، لكن استئناف المحادثات أصبح أكثر صعوبة بعد الهجمات الأوكرانية على حركة الشحن ودعوة كييف الطائرات المدنية إلى تجنب المجال الجوي الروسي. قال مصدران حكوميان في نيبال لرويترز إن البلاد تعتزم إعادة بناء نظام للإنذار المبكر بالانهيارات الأرضية في جزء من حدودها مع الصين عبر تركيب أجهزة استشعار زلزالية وكاميرات وتوفير اتصال بالأقمار الصناعية، وذلك بعد أسبوع من فيضان أودى بحياة أكثر من 1000 شخص. أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ اليوم ارتفاع حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1252 قتيلا على الأقل، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لكارثة 26 أغسطس في البلدين إلى 1273 قتيلا، فيما لا يزال 4757 شخصا في عداد المفقودين. أغلقت السلطات الصينية المدارس وعلقت خدمات العبارات في إقليم فوجيان بشرق الصين اليوم وسط تحذيرات من أن يتسبب إعصار ساوديل في هطول أمطار غزيرة. أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غبريسيوس عن قلقه العميق إزاء تفشي السريع لفيروس إيبولا في الكونغو، واصفا إياه بأنه ثاني أكبر تفشي مسجل على الإطلاق والأسرع انتشارا حتى الآن في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

العربية 99. يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.

من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

مرة تانية بنقول مساء الخير على كل الفريوية المنورين على الطريق. طمنوني عليكم، أخباركم إيه؟ وأخبار المود وأخبار المزاج وأخبار الطريق وأخبار أي حاجة ممكن تتقال في أي حتة. طلعت كده لينك من حوالي ساعة تقريبا مع زميلتي ياسمين، ورحلت ياسمين بطريق الضرب والسلامة، أكيد مش قصدي حاجة عشان في ناس لا يعني بكل خير وسلامة يا رب، وتوصل بيتها ومكانها بألف سلامة، وبقيت صورتها في الاستوديو منوره. والله لسه ما غيرتها يا ياسمين لو بتسمع، يعني لسه سايبها زي ما هي. هو انا ليه بحس ان انا في ايه برثيها مش عارف ايه اللي حصل. المهم انتوا اخباركم ايه، عاملين ايه؟ طبعا احنا عارفين، ولكن برضو افكركم، التواصل معانا هيكون عن طريق ثلاث حاجات على مدار الثلاث ساعات الجايين، يا اما الاس ام اس 404 او من خلال الابلكيشن اي ار ام بلاي، ممكن تبعتوا لي انليميتد اس ام اس كلها مجانيه، او من خلال الواتساب. عشان الموضوع اتفتح من كام يوم، فلازم نرجع نفتحه عشان اتاكد واطمن على كل واحد فيكم. القبض نزل، عايز اطمن والنبي طمنوني عليكم واحد واحد، نافر الله يرضى عليك. ابعتوا لي مين قبض مين ما قبضش، ابعتوا لي على الاس ام اس. خلينا كده نبدا ونشوف الموضوع ايه ماشي ازاي النهارده، لان بصراحه المفروض يعني يكون كله خلاص السبيج اناناس في البتاع، لكن هنشوف. عايزين نبروز النهارده. ولا يلا نسمع فارس ونصح صح، ولا يا حبيبي، ونرجع ونكمل فري.

0: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء. الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
1: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف ابو ظبي الاسلامي وحول راتبك، بتحصل ارباح متوقعه توصل الى 5.55 سنويا، او افتح حساب التوفير غنى بارباح متوقعه توصل الى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصه للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae او حمل تطبيق اديب موبايل او اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
2: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستيناتر اليوم، وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
3: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظارك. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.

0: الساعة دلوقتي 5:24 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

مرة تانية بترجع مع العربية 99 The Ultimate Road Trip لحتى رحلة الطريق إلى حتى اللي كلكم بتستنوها وإحنا كمان بنستناها من السنة للسنة. المرة دي هيكون يوم السبت يوم 12 سبتمبر، احفظوا التاريخ، هيكون فيه 400 مستمع محظوظ هينطلق عبر الجبال الساحرة الموجودة في حتى لحد ما نوصل لفندق جي اي حتى فورت الفخم. طبعا الموضوع فيه كل حاجة ممكن تتخيلوها، افطار 5 ستارز، فعاليات طبعا لكل أفراد العيلة، فعاليات ممتعة جدا، جوائز ما تعدوش، بالإضافة لليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو لما نرجع مرة تانية على دبي. والأحلى من كده إن في واحد منكم هيكون سعيد الحظ عشان هيستمتع بكل ده، بالإضافة إن هو هيرجع بيته ومعاه جائزة نقدية 10,000 درهم. حلوين حلوين وجم في وقتهم الصراحة. رحلة الطريق إلى حتى بالشراكة مع الوثبة للتأمين وجامعة حمدان بن محمد الذكية وليباس من الغرير، بدعم أكيد من العربية 99. صحيت ولا لسه؟ الناس متحمسة هو بعت The Ultimate Road Trip، وناس بعت عشان روكسي سينما. مساء الفل على كل الناس اللي بعتت، مسي بشكركم جدا، ومساء الورد عليكم. هنقراكو، نقرا الرسائل بتاعتكو كلها في اللينكات اللي جاية دلوقتي. ايه نصح صح كلنا، يلا جو، يلا يلا يلا

0: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99. في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
1: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على EmiratesDubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
3: المرأة الإماراتية تميزت وأبدعت فأصبحت مثالاً وقدوة يحتذى بها. العربية.
4: صلي زمان ما خجلتش من وحدك.

0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 37 درجة مئوية.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران. سافر من الشارقة ابتداء من 449 درهم. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: طيب تعالوا كده ايه يعني نمسي على كل الناس اللي بعتها، بشكركم جدا، ونجاوب على السؤال اللي حير العلماء. قبل السؤال خلينا كده نمسي بالخير على عايشة. مساء الفل عليك يا عايشة. مجد ومنيفة، مين كمان عمرو وليان، وكمان في SMS من شهد، هند وهند أسامة، كلهم بعتين أو أغلبهم، خلينا نقول أغلبهم مش كلهم، بعتين بيسألوا على موضوع رحلة حتى إزاي نشارك فيها، وقول لنا وائل نعمل إيه وإلى آخره من التفاصيل. يا شباب يا حبايب القلب، الموضوع إن كل أسبوع بيبقى فيه شو هو متكفل بالحكاية دي. فالأسبوع اللي فات كان الصبح حبايبنا إكسترا فايبس هبة وكريم، الأسبوع ده انرزي مع ياسمين، ممكن تشاركوا علشان تربحوا رحلة حتى. انا ان شاء الله في فري واي، ما احنا اصلنا ما خلاص ما بقاش في شوز يعني هو انا اخر واحد، فزي ما انا مش عارف ايه حكاية اخر واحد دي، انا متعقد منها من اما كنت في المدرسة. اه والله، عشان اسمي دبليو في الانجليزي واو في العربي، ما علينا، دي قصة تانية بحكيها لكم بعدين. المهم يعني عشان ده اخر شو، فان شاء الله المشاركة فيها تكون الاسبوع القادم. اللي حابب انه هو يربح رحلة حتى عن طريق وائل عصام وفري واي، ان شاء الله بإذن الله next week، الاسبوع القادم. الاسبوع اصلا خلص، احنا النهاردة الخميس صح ولا انا غلطان؟ فيعني خلاص يعني اوبا ننام نصحى نلاقي نفسنا بقينا ايه اول الاسبوع، وانا معاكم بقى الاسبوع الجاي ايه رحلة حتى زي ما انتوا عايزين ان شاء الله. فكل الناس اللي حابة تشارك عندها فرصة لحد بكرة تشارك مع ياسمين، وانا ان شاء الله ابتداء من الاسبوع اللي جاي.
1: ملي ملي ملي هوردون،
0: نسمع بقى راي بيور بيور شاب مامي ملي ملي.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
0: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب. أطفالكم مستعدون للعودة إلى المدرسة؟ امنحوا أطفالكم بداية صحية مع ماي أستر واحصلوا على كل ما يحتاجونه من فيتامينات ومكملات غذائية للأطفال مع التوصيل إلى باب المنزل. كما يمكنكم الاستفادة من خدمة التطعيم في المنزل لمزيد من الراحة. ادخلوا السحب اليومي للفوز بجهاز آيباد عند إنفاق 200 درهم أو أكثر من 28 أغسطس حتى 6 سبتمبر. تسوقوا عبر myaster.com أو حملوا تطبيق ماي أستر. افعلوها بتميز مع ماي أستر.
1: خلص شغلك وابتكر بسرعة البرق مع أجهزة HP Omnibook X Flip، الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالAI. فئة جديدة من أجهزة HP المحمولة توفر لك معالج أسرع وذكاء اصطناعي أفضل على الجهاز بفضل معالج Intel Core Ultra 7، ومصممة لتتحول بسهولة بين وضع اللابتوب والتابلت ووضعية التنت. خليك جاهز للمدرسة مع قوة الAI من Intel Inside، متوفرة في فروع كارفور وإيماكس وشرف دي جي. العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل. العربية.

0: صوت بلا صورة.
1: القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ارتفعت بأكثر من 63 ضعف من 129 ميجاوات في عام 2015 إلى أكثر من 8.2 جيجاوات في عام 2025، كما وصلت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى 32.4%. وفي الوقت نفسه نعمل على تطوير شبكة الكهرباء الوطنية ورفع كفاءتها وجاهزيتها.
2: في هيئة كهرباء ومياه دبي نفتخر أن يكون الكادر النسائي لدينا مكون من أكثر من 1900 موظفة يعملن في مختلف القطاعات والمجالات والميادين.
3: ناخذ الزوار في تجارب تفاعليه تستوحي روح التحدي من تراثنا، تحولها الى حركه عصريه تجمع بين التحمل، سرعه الاستجابه، التركيز والدقه.
0: صوت بلا صوره. الاخبار من شبكه ARL.
4: حمدان بن محمد: الأمم التي تعرف قيمة إرثها وتعتز بهويتها تبني مستقبلها بثقة. برئاسة مريم بنت محمد بن زايد، لجنة التعليم الخاصة التابعة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع تناقش مستجدات العام الدراسي الجديد وأولوياته. الإمارات تدين بشدة الهجوم الإيراني العدواني على الكويت.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: هذه صفاء رزق تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية يجسد قدرة الإمارات على الجمع بين أصالة الموروث وروح الابتكار. ودون اسمه في حسابه على منصة إكس: سعدت اليوم بزيارة معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في مركز أدنك أبوظبي الذي يجمع في دورته الأكبر أكثر من 2400 عارض وعلامة تجارية، واطلعت على ما يقدمونه من منتجات وابتكارات تسهم في صون تراثنا والحفاظ على الحياة البرية. هذا الحدث يجسد قدرة الإمارات على الجمع بين أصالة الموروث وروح الابتكار، فالأمم التي تعرف قيمة إرثها وتعتز بهويتها تبني مستقبلها بثقة. ترأست سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع اجتماع لجنة التعليم الخاص التابعة للمجلس الذي ناقش مستجدات انطلاق العام الدراسي 2026-2027 وأبرز التطورات والسياسات التعليمية الجديدة إلى جانب عدد من الأولويات المشتركة للمرحلة المقبلة. وأكدت سموها أهمية تكامل الجهود لتوفير تجربة تعليمية متكاملة تضع الطالب في صميم أولوياتها وتدعم المعلم وتمكنه من أداء دوره وتعزز الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع بما يسهم في تنمية مهارات الطلبة وترسيخ هويتهم وقيمهم وإعدادهم للمستقبل. واستعرضت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم أبرز مستجدات العام الدراسي الجديد في التعليم الحكومي والخاص بما في ذلك تفعيل الميثاق الوطني للتعليم وتطوير المناهج والمسارات التعليمية والمواد الدراسية وتنمية المهارات الأساسية وتطوير منظومة التقييم. وتطرقت معاليها إلى التوجهات المتعلقة بالاستخدام المتوازن والفاعل للتكنولوجيا في التعليم استناداً إلى نتائج التجارب والممارسات التعليمية، إلى جانب جهود تطوير تعليم الذكاء الاصطناعي وتدريب المعلمين وتمكينهم من توظيفه في العملية التعليمية. أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. في مناسبة تجسد تقدير الوطن لعطاء المرأة الإماراتية ودورها في مسيرة التنمية، تحتفي بلدية مدينة أبوظبي بيوم المرأة الإماراتية بفعاليات مجتمعية تقام تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل. الدكتورة هدى خليفة السالمي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة بلدية مدينة أبوظبي تحدثت لمركز الأخبار في هذه المناسبة.
5: نحتفل في بلدية مدينة أبوظبي بيوم المرأة الإماراتية اللي نعتز فيه بكل إنجازات المرأة الإماراتية ودورها الكبير في مجتمعنا، سواء في بيتها أو في عملها أو في مختلف المجالات. وشعارها السنة بنظهر الأقوى والأفضل، يعكس طموح المرأة الإماراتية وإصرارها أنها دائما تتقدم وتحقق المزيد من النجاحات. وبهالمناسبة نظمنا مجموعة من الفعاليات في عدد من مناطق أبوظبي، فيها ورش تراثية وحرف يدوية وجلسات حوارية وقصص نجاح ملهمة، بالإضافة إلى فعاليات صحية وتوعوية وفحوصات واستشارات مجانية ومسابقات وأنشطة تفاعلية للعائلة والمجتمع. ونحن في البلدية نأمن أن دعم المرأة يبدأ من المجتمع، يؤمن بدورها ويعطيها الفرصة أنها تبدأ وتشارك وتحقق طموحاتها، وفي نفس الوقت نحرص على دعم الأسرة وتعزيز الترابط بين أفراد المجتمع، لأن الأسرة هي الأساس في بناء مجتمع قوي ومتماسك.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: انسحبت قوة إسرائيلية من خلطة جنوبي لبنان اليوم بعدما نفذت حصاراً على البلدة استمرت لبعض الوقت، وأوضحت المصادر أن القوات الإسرائيلية انسحبت بعد اعتقال 3 أشخاص من البلدة. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم أن ضمان أمن البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، رافضاً أي محاولات لزعزعة استقراره أو دفعه نحو العسكرة والتدويل. جاء ذلك خلال استقبال السيسي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني بحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وعدد من المسؤولين من البلدين. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

0: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة المطار ذات التركيز الاستراتيجي على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، توفر لعملائها فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
1: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

وصلنا لساعتنا الثانية ومكملين مع بعض في وي يا شباب، ولسه بستقبل رسائلكم على 404 أو من خلال الابليكيشن أو الواتساب. مساء الفل على محمد ومساء الورد على أسامة. كمان في اس ام اس من وعد بعتها بتقول مساء الخير يا وائل، مساء السعادة، مساء الخميس الونيس. ربنا يخليك يا وعد، ودايما كده ايه حلوة كده يعني رسائلك ومفاجآتك الجميلة. والله موضوع الخميس الونيس مش عارف انتوا معايا ولا لا، يعني من يوم ما بطل أجازة عند أغلب الناس تحس إن هو بأربع، يعني فقط كده، فاهمين؟ يعني زهوته كده ما بقتش، يعني بقينا فاكرين له الماضي بتاعه، لكن يعني بس يا زال ونيس ماشي الحال. مجد بيقول الله يسعدك، يعني توضيحا على موضوع المسابقة في الساعة اللي فاتت، الخاتمة عندك إن شاء الله. خاتمة، أوكي. والله بص يا مجد، يعني الرسالة تحتمل معنيين، بس أنا هاخد المعنى الحلو ماشي. أنا فاهم قصدك، يعني اللي هو ختامه مسك أنت عايز تقول، يعني بشكرك جدا يا مجد ماشي الحال، لكن الخاتمة عندك دي يعني حسيت أنك يعني ماشي أوكي، حسيت قهوة سادة عند الأستاذ. طيب ماشي أوكي، تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع ونبدأ مسابقتنا على طول مع روكسي سينما ويوم المرأة الإماراتية. كاظم الساهر ونكمل فري واي.

سبحان الله دايما نلاقي الشخص اللي هو بيحاول بقدر الإمكان يسعد اللي حواليه ويرضي اللي حواليه ويخدم اللي حواليه، بتلاقيه في الغالب عشان هو مشغول قوي بالحكاية دي فبينسى ان هو يدي نفسه شوية اهتمام، يدي لنفسه شوية راحة، يدي لنفسه شوية من وقته علشان على الأقل يفصل ويقدر يرجع يكمل المسيرة مرة تانية. واحد من النماذج دي هي المرأة الإماراتية اللي كلنا بنحتفل بيها في يوم المرأة الإماراتية في كل أنحاء الإمارات. النهاردة بمساعدتكم أنتوا هنحاول بقدر الإمكان أن احنا كل امرأة إماراتية موجودة حوالينا في مكان عملنا، في شغلنا، في صحابنا، في جيراننا، في أي حاجة، نحاول بقدر الإمكان نرد لها جزء من المجهود اللي هي بتعمله علشان سعادة كل اللي حواليها، حتى لو كانت ربة منزل. دي برضو مسؤولية كبيرة جدا ومهمة كبيرة جدا جدا جدا، فنحاول بقدر الإمكان نساعدهم إن هم يعني زي ما بنقول كده إيه، يعملوا سويتش أوف ويعملوا كده ريلاكسيشن شوية ويستمتعوا كمان بموفي إكسبرينس في روكسي سينما. النهاردة بمساعدتكم هتربحوا معانا 4 تذاكر سيلفر بريميوم لموفي تيكتس في روكسي سينما في دبي هيلز مول. كل المطلوب منكم تبعتولنا على 404 أو من خلال الابليكيشن أو الواتساب أي امرأة إماراتية حواليكم حاسين إن هي محتاجة نساعدها تقدر نفسها، محتاجة إن هي تفصل شوية، ناسية نفسها وبتدي كل اللي حواليها، فإحنا النهاردة عايزين نساعدكم تساعدوها إن هي تفصل وتاخد ريلاكسيشن وتدي لنفسها شوية وقت مميز، وتحديدا في تجربة رائعة مع سيلفر تيكت بريميوم من روكسي سينما. ابعتولنا مين هي المرأة دي اللي موجودة حواليكم تستاهل فعلا إن هي تاخد بريك وتنتبه لنفسها شوية، ونحاول بقدر الإمكان إن احنا نديها ولو جزء من العطاء بتاعها. ابعتولي القصة مع أسماءكم على 404 أو حتى ابعتولي ليه هي تستحق ده بشكل مختصر كده، وانا هحاول اتصل بيكم على الهواء وناخد التفاصيل. مرة تانية الاسم اسز على 404 او من خلال الابليكيشن او الواتساب.

0: المرأة الإماراتية هي شريكة كفاح الماضي والحاضر والمستقبل. العربية 99.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة واستفيدوا من 0% دفعة مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.
3: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إير مانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إير مانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
4: وجهات رائعة بأسعار مذهلة. لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
5: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية.

دايما متعودين كل سنه مع باك تو سكول ما بيكونش باك تو سكول لوحده، بيكون باك تو سكول مع العربيه 99. اتعودنا من سنين طويله مع بدايه المدرسه في بعض المدارس بتكون ليها نصيب من كامبين باك تو سكول مع العربيه 99. بنروح على مجموعه من المدارس بنحضر لهم انشطه حلوه، مسابقات حلوه، وشويه كده اكتيفيتيز مع هدايا قيمه جدا جدا جدا. السنه دي هنزور مدارس مختلفه لأول مرة نزورها من فترة طويلة جدا، ويمكن لأول مرة نزورها خالص. تمام، دي حاجة. الحاجة التانية بقى ركزوا لي فيها كويس قوي، هو إن موضوع الجوائز السنة دي مميز قوي. يعني طبعا في جوائز كتير، ولكن خليني أقول لكم كده على الحاجات المميزة شوية في الجوائز. كل مدرسة هنروح لها هيكون من نصيبها 3 تابلتس معانا يا شباب. تابلتس بس كده؟ لا مش بس كده، لسه في كمان حاجات تانية كتير. سماعات وايرلس مقدمة من العربية 99 وسكيبلي من راك بانك، بالإضافة طبعا لمجموعة تانية من الجوائز، زي مثلا ايه اقول ولا خليها مفاجأة؟ اقول عشان احمسكوا تسجلوا. سكوترز، شنط مدرسة، مستلزمات سلامة من هيئة الطرق والمواصلات، وغيرها كتير من الجوائز، مش هقول كل حاجة دلوقتي. الموضوع سهل جدا وبسيط. عشان مدرستكم تكون من المدارس اللي احنا هنزورها، كل المطلوب منكم تعملوا ريجستريشن. ازاي؟ انا هقول لكم. هتفتحوا من على الانترنت، سواء بقى من التليفون، من الديسكتوب، من اللابتوب، مش مشكله. اهم حاجه تفتحوا الويب سايت الصح، اللي هو الموقع بتاعنا 99fm.ae. هتلاقوا فيه صفحه خاصه للريجستريشن، خشوا سجلوا البيانات بتاعتكم بس. انتوا كده مبروك سجلتوا، وكده تاهلتوا ان مدرستكم ممكن تكون هي المدرسة اللي هنزورها قريب. طالب في المدرسة، مدرس في المدرسة، مشرف في المدرسة، مدير المدرسة، أي حد فيكم يسجل. عايزين تسجلوا كلكم، سجلوا كلكم برضو، فيش أي مشكلة خالص. أهم حاجة تلحقوا في أسرع وقت تدخلوا على الموقع وتعملوا registration. مرة تانية الموقع 99fm.ae.

0: المرأة الإماراتية سفيرة تعانق عنق السحاب بنجاحاتها العربية.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز. امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99. خلص شغلك وابتكر بسرعة البرق مع أجهزة HP OmniBook X Flip، الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالAI. فئة جديدة من أجهزة HP المحمولة توفر لك معالج أسرع وذكاء اصطناعي أفضل على الجهاز بفضل معالج Intel Core Ultra 7، ومصممة لتتحول بسهولة بين وضع اللابتوب والتابلت ووضعية التنت. خليك جاهز للمدرسة مع قوة الAI من Intel Inside، متوفرة في فروع كارفور وإيماكس وشرف دي جي.
1: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: أطفالكم مستعدون للعودة إلى المدرسة؟ امنحوا أطفالكم بداية صحية مع ماي أستر واحصلوا على كل ما يحتاجونه من فيتامينات ومكملات غذائية للأطفال مع التوصيل إلى باب المنزل. كما يمكنكم الاستفادة من خدمة التطعيم في المنزل لمزيد من الراحة. ادخلوا السحب اليومي للفوز بجهاز آيباد عند إنفاق 200 درهم أو أكثر من 28 من أغسطس حتى 6 سبتمبر. تسوقوا عبر myaster.com أو حملوا تطبيق ماي أستر. افعلوها بتميز مع ماي أستر.
3: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
4: العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ارتفعت بأكثر من 63 ضعف من 129 ميجاوات في عام 2015 إلى أكثر من 8.2 جيجاوات في عام 2025، كما وصلت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى 32.4%. وفي الوقت نفسه نعمل على تطوير شبكة الكهرباء الوطنية ورفع كفاءتها وجاهزيتها.
2: في هيئة كهرباء ومياه دبي نفتخر أن يكون الكادر النسائي لدينا مكون من أكثر من 1900 موظفة يعملن في مختلف القطاعات والمجالات والميادين.
3: ناخذ الزوار في تجارب تفاعليه تستوحي روح التحدي من تراثنا، تحولها الى حركه عصريه تجمع بين التحمل، سرعه الاستجابه، التركيز والدقه.
0: صوت بلا صوره. الاخبار من شبكه ARN. وفي عناوين النشرة: تنفيذا لتوجيهات رئيس الدولة، بعثة إغاثية إماراتية تغادر إلى نيبال لإغاثة المتضررين من الفيضانات. حمدان بن محمد يزور معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية. وفي اليمن مقتل 16 مسلحا حوثيا بمواجهات مع القوات الحكومية. نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN. من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب، أقدم لكم الأخبار من شبكة ARN. إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، غادرت بعثة إغاثية إماراتية إلى جمهورية نيبال لتقديم الدعم الإنساني العاجل للمتضررين من الفيضانات والانهيارات الأرضية، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة وفقدان العشرات من الأشخاص وألحقت أضرارا جسيمة. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية يجسد قدرة الإمارات على الجمع بين أصالة الموروث وروح الابتكار. ودون سموه في حسابه على منصة إكس: سعدت اليوم بزيارة معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في مركز أدنك أبوظبي، الذي يجمع في دورته الأكبر أكثر من 2400 عارض وعلامة تجارية، واطلعت على ما يقدمونه من منتجات وابتكارات تسهم في صون تراثنا والحفاظ على الحياة البرية. هذا الحدث يجسد قدرة الإمارات على الجمع بين أصالة الموروث وروح الابتكار، فالأمم التي تعرف قيمة إرثها وتعتز بهويتها تبني مستقبلها بثقة. في محلياتنا أيضا، أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية معا فتح باب التقديم للدورة الثانية من برنامج تمويل المؤسسات الاجتماعية ومؤسسات النفع العام من 15 أغسطس وحتى 30 سبتمبر الجاري، في خطوة تجدد التزامها بدعم الجهات التي تطور حلولا مبتكرة لمعالجة الأولويات الاجتماعية في أبوظبي وتحقيق أثر اجتماعي ملموس. مروان الفلاسي مدير المشروع في برنامج تمويل المؤسسات الاجتماعية ومؤسسات النفع العام في هيئة معان تحدث لمركز أخبار ARN حول ذلك.
4: قسم هذا البرنامج في تمكين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات النفع العام من تحويل أفكارها وحلولها المبتكرة إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع في أبوظبي وتحقق أثرا ملموسا. من خلال هذا البرنامج توفر هيئة المساهمات المجتمعية معان الدعم المالي والموارد اللازمة، إلى جانب تعزيز قدرات الجهات المشاركة وترفع كافة خدماتها وتوسيع نطاقها. يركز هذا البرنامج على دعم الحلول التي تنطلق من فهم حقيقي لاحتياجات المجتمع وتنسجم هذه الأولويات الاجتماعية في أبوظبي. في الدورة السابقة تم دعم 17 جهة لتنفيذ 18 مشروع اجتماعي استفاد منها مباشر وغير مباشر 2,092,000 شخص. من خلال هذه الدورة الثانية نواصل البناء على هذا النتائج وتمكين المزيد من الجهات من تطوير حلولها وتوسيع أثرها.
0: المراسل، هذه النشرة: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الكويت الكامل، دولة الإمارات الكامل، مع دولة الكويت الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. النشرة متواصلة.
5: الأخبار من شبكة ARN.
0: أنتقل إلى تطورات اليمن، حيث أفادت مصادر عسكرية يمنية بمقتل 16 مسلحا من جماعة الحوثي خلال مواجهات مع القوات الحكومية على جبهات محور تعز والمخا جنوبي اليمن. هذا واندلعت المواجهات بعد شن الحوثيين لهجوم بري على عدد من المواقع غربي محافظة تعز. وكانت مصادر عسكرية قد أفادت في وقت سابق من اليوم أن الحوثيين حققوا تقدما ميدانيا وسيطروا على عدد من المواقع عقب الهجوم الذي استخدموا خلاله طائرات مسيرة وصواريخ باليستية. انسحبت قوة إسرائيلية من حلتا جنوبي لبنان اليوم بعدما نفذت حصارا على البلدة استمر لبعض الساعات. وأوضح المصدر أن القوات الإسرائيلية انسحبت بعد اعتقال 3 أشخاص من البلدة. إسرائيل اليوم أعلنت عن الإفراج عن 5 لبنانيين احتجزهم الجيش الإسرائيلي في مناطق يسيطر عليها في جنوب لبنان. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم أن ضمان أمن البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، رافضا أي محاولات لزعزعة استقراره أو دفعه نحو العسكرة والتدويل. جاء ذلك خلال استقبال السيسي لنائب رئيس الوزراء وزير خارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني بحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وعدد من المسؤولين من البلدين. وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث اتفق الجانبان على أهمية تنسيق الجهود لدعم أمن المنطقة واستقرارها مع احترام سيادة دولها ووحدتها وسلامة أراضيها. في ليبيا، قالت شركة لبريغا الليبية لتسويق النفط إن مستودع طرابلس النفطي تعرض لاعتداء اليوم إثر دخول جسم طائر يشتبه في أنه طائرة مسيرة إلى أجواء المستودع وسقوطه بجوار أحد الخزانات.
5: الأخبار من شبكة ARN.
0: في أخبار العالم أيضا، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس عن قلقه العميق إزاء التفشي السريع لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو، واصفا إياه بأنه ثاني أكبر تفشي مسجل على الإطلاق والأسرع انتشارا حتى الآن. هذا وأعلنت السلطات في الكونغو تجاوز حصيلة الوفيات الناجمة عن التفشي إلى 3000 حالة، إذ أوضح المعهد الوطني الكونغولي للصحة العامة أن الوباء الذي ضرب شرق البلاد وشمالها الشرقي أدى إلى وفاة 3007 أشخاص وإصابة 6186 آخرين، فيما تعافى 1409 أشخاص. بهذا الخبر نصل إلى ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
5: الأخبار من شبكة ARN.

المرأة الإماراتية درة الحاضر والمستقبل. العربية 99.

من تاني راجعين مكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية، ومكملين احتفالنا بيوم المرأة الإماراتية مع روكسي سينما. وزي ما قلنا لكم النهاردة ولحد آخر الأسبوع هنحتفل بيوم المرأة الإماراتية عن طريق ان احنا نحاول بقدر الإمكان نديها جزء بسيط من حقها، ونحاول ان احنا نعمل لها زي تريت كده بسيط جدا، علشان هي ممكن ساعات مع مشوار العطاء بتنسى ان هي تاخد وقت لنفسها وتبسط نفسها. فاحنا النهاردة بمساعدتكم هتبعتولنا مع أسماءكم الثنائية على 404 أي امرأة إماراتية حواليكم حاسين إن هي فعلا محتاجة الجايزة دي وفعلا تستحق الجايزة دي، إن هي تربح معاكم 4 تذاكر لروكسي سينما، وتحديدا مع تجربة مميزة جدا لأي موفي تختاروه في روكسي دبي هيلز مول. ابعتولنا مين هي المرأة الإماراتية اللي انتوا عايزين تتكلموا عنها وحاسين ان هي تستحق فعلا ان هي تاخد الجائزة دي وتعمل كده سويتش اوف وريلاكسيشن وتستمتع بالتجربة الفخمة دي. المسجات مع اسمائكم الثنائية على 404 او من خلال الابليكيشن او الواتساب.

خليني بقول لكم على حدث جديد ومميز جدا هيكون من يوم 27 ل 29 نوفمبر 2026. الحدث ده هيكون على مدار 3 ايام في استاد ذا سيفنز، اسمه إميريتس دبي سيفنز. الحدث ده بيستقطب أكتر من 85 ألف زائر من كل أنحاء الإمارات وكمان من خارجها. الموضوع هو تطور للحدث من بطولة للرجبي السباعي لمهرجان بقى متكامل في كل حاجة، رياضة وموسيقى وترفيه. بيتزامن المهرجان السنة دي مع عطلة اليوم الوطني وعطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من تحدي دبي للياقة، عشان يقدم فعلا تجربة مناسبة جدا للعائلات والأصدقاء وكل الناس. الحدث هيكون فيه منافسات كتير، يعني كرة الشبك، الكريكت، اللياقة البدنية، البادل والرجبي وغيرها كتير جدا من العروض اللي هتكون كمان موجودة في ليالي الجمعة والسبت والحد. وهيكون كمان في 4 منصات موسيقية بتستضيف فنانين محليين وعالميين طول اليوم. كمان في منطقة ألعاب هوائية خاصة للأطفال، اللي هي الحاجات اللي هي زي الكاسل والحاجات اللي هي بتبقى منفوخة كده بالهواء دي عشان الأطفال يستمتعوا بيها، وحاجات كتير بتناسب كل الأعمار. بالنسبة للتذاكر تم طرحها للبيع يوم 31 أغسطس من الساعة 8 الصبح عن طريق الموقع اللي هو emiratesdubai7.com، يعني Emirates دبي على طول وبعدين 7 وحرف الاس دوت كوم. هتخشوا هناك هتلاقوا التذاكر، ممكن تشتروها بمنتهى السهولة. بالنسبة لأسعار تذكرة الأيام الثلاثة اللي حابب ان هو يحضر الثلاث أيام، من أول 595 درهم للفرد و 1136 درهم للعائلة. بالنسبة بقى لتذاكر اليوم الواحد هتبدأ من أول 75 درهم ليوم الجمعة و 455 درهم للسبت أو الأحد.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
1: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
3: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاما في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يوميا، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب 800 إيموفرز واستمتع براحة البال.
4: الإمارات أكبر عرض لاستبدال اللابتوب يعود في شرف تي جي. هذا الموسم الدراسي خصم حتى 500 درهم على لابتوبك سواء كان يعمل أو لا يعمل. هل أنت مستعد لتعزيز دراستك؟ زور شرف دي جي اليوم وارتقي بتجربة الكمبيوتر الخاصة بك. تطبق الشروط والأحكام.
5: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً. أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا أديب.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
6: بريس وان بليز.
7: أنا طالع على فلورزي.
6: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
7: فيه جيمينج وجديد الـ AI. Welcome to the
6: future. أوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
7: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
6: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
7: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: اشياء اكثر واكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. العربية 99 الموسيقى أولاً.

لو الإعلام والسوشيال ميديا أو البودكاست وصناعة المحتوى جزء من عالمكم، حطوا التاريخ ده كويس جدا في الكالندر عندكم، من يوم 15 ليوم 17 سبتمبر. في التاريخ ده دبي هتستضيف قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. السنة دي طبعا القمة مختلفة، لأن أول مرة هيكون في أكتر من 7 منتديات إعلامية متخصصة بتجتمع تحت مظلة واحدة، وهتجمع طبعا أهم الأسماء ورواد المشهد الإعلامي وصناعة المحتوى. سجلوا حضوركم وما تفوتوش الفرصة عن طريق الموقع dpc.org.ae.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100 ألف درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
2: ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم، سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة، واستفيدوا من 0% دفعة مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبو ظبي وعجمان أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.
3: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تزدهر فيها قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات بفضل الابتكار والاستدامة والاستثمار الذكي. وجهة مثالية للشركات بما توفره من عمليات فعالة ووصول عالمي وخدمات وحلول متطورة ومستدامة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
4: المرأة الإماراتية شريك في الخير والعطاء.

طيب بس في رسالة مهمة جدا جدا لازم أرد عليها. حد بعد بيقول أنا دخلت على الويب سايت وما لقيتش إزاي ممكن أعمل ريجستريشن عشان باك تو سكول. فإزاي ده يحصل ويحصل إزاي؟ فأنا دخلت دلوقتي حالا عشان أتأكد، لأنه يعني بصراحة الرسالة شككتني. الرسالة من ريهام. ريهام أنا مش عارف أنت دخلت على أي موقع بالظبط، ولكن أكيد مش الموقع بتاعنا. ليه بقى؟ لأن أنا دلوقتي دخلت أهو الحاجة موجودة وكله تمام. الموقع يا جماعة عشان تعملوا ريجستريشن لباك تو سكول، عشان إن شاء الله مدرستكم أو مدرسة ولادكم تكون من المدارس اللي احنا هنزورها، تدخلوا على الموقع بتاعنا فقط لا غير، اللي هو 99fm.ae. هتلاقوا كده في بانر بالعرض كبير جدا واللون الأزرق كده يعني غالب عليه، مكتوب عليه بالفونت العريض باك تو سكول، وجنبيها اللوجو بتاعنا العربية 99. هتكبسوا عليه، افتح لكم صفحة اهو فيها معلومات كده بسيطة عن الكامبين، وبعدين تحت مكتوب سجل مدرستك الآن، your name, mobile number, email address, name of the school, relation to the school, وschool address، وشوية معلومات كده ونعمل صفحة.

سبميت وكان الله بالسر علي. بس كده انتوا سجلتوا المدرسة بتاعتكم. حابب افكركم ان باك تو سكول كامبين مع العربية 99 برعاية هيئة الطرق والمواصلات ودبي الجنوب فان سيتي جي دبليو موتورز انستا شوب وسكتشرز وسكيبلي. نيجي بقى لجائزتنا مع يوم المرأة الإماراتية وتذاكر طبعا مقدمة وتجربة مميزة جدا من روكسي سينما وتحديدا الموجودة في دبي هيلز مول وهي سيلفر بريميوم تيكتس. النهاردة في إجماع من أكتر من حد بصراحة, يعني أكتر من حد باعت تحديدا على الموضوع ده والشخصية دي تحديدا من نساء الإمارات. ميمونة وفي كمان أحمد وفي أيمن وفي مين تاني في مين تاني في ثائر كمان بعت نفس الرسالة أو يعني بيرشح نفس الشخصية, بيتكلموا عن نورة المطروش لأن هي دخلت التاريخ باعتبارها, أو أنا بقرأ الرسالة بتاعت ميمونة لأنها دخلت التاريخ باعتبارها أول رائدة فضاء إماراتية وعربية تخرجت بنجاح من برنامج تدريب مرشحي رواد الفضاء التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا. ميمونة بشكرك جدا وحابب أقولك ألف ألف مبروك التيكتس. ألف ألف مبروك وإن شاء الله كده تستمتعوا بتجربة جميلة جدا في دبي هيلز مول وتحديدا في روكسي سينما. بكده نكون وصلنا مع بعض النهاردة لختام فري واي. كان معاكم وائل عصام من الساعة 5 والحد الساعة 8. بكرة إن شاء الله نختم الأسبوع ونبدأ الويك إند مع بعض في يوم الجمعة في نفس التوقيت على هواء 99 العربية وفري واي. ودلوقتي أقول لكم تصبحوا على ألف خير.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتع بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
2: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في Airmaniacs أو Street Maniacs. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. Airmaniacs و Street Maniacs، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
3: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستيناتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
4: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، وأسكيبلي من راك بانك.
5: العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: صوت بلا صورة.
1: فالقدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ارتفعت بأكثر من 63 ضعف من 129 ميجاوات في عام 2015 إلى أكثر من 8.2 جيجاوات في عام 2025، كما وصلت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى 32.4%. وفي الوقت نفسه نعمل على تطوير شبكة الكهرباء الوطنية ورفع كفاءتها وجاهزيتها.
2: في هيئة كهرباء ومياه دبي نفتخر أن يكون الكادر النسائي لدينا مكون من أكثر من 1900 موظفة يعملن في مختلف القطاعات والمجالات والميادين.
3: بناخذ الزوار في تجارب تفاعليه تستوحي روح التحدي من تراثنا، تحولها الى حركه عصريه تجمع بين التحمل، سرعه الاستجابه، التركيز والدقه.
0: صوت بلا صوره. موجز الانباء من شبكه ARN. الاخبار في موجز من ARN. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، غادرت بعثة إغاثية إماراتية إلى جمهورية نيبال لتقديم الدعم الإنساني العاجل للمتضررين من الفيضانات والانهيارات الأرضية والتي أسفرت عن وفاة وإصابة وفقدان آلى عشرات من الأشخاص وألحقت أضرارا جسيمة. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. أفادت مصادر عسكرية يمنية بمقتل 16 مسلحا من جماعة الحوثي خلال مواجهات مع القوات الحكومية على جبهات محور تعز والمخا جنوبي اليمن. أعلنت إسرائيل اليوم الإفراج عن 5 لبنانيين احتجزهم الجيش الإسرائيلي في مناطق يسيطر عليها جنوبي لبنان، فيما تعهد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بالإفراج عن جميع المعتقلين اللبنانيين. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم أن ضمان أمن البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، رافضا أي محاولات لزعزعة استقراره أو دفعه نحو العسكرة والتدويل. وبهذا تنتهي
4: الأخبار من شبكة ARN.

0: الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: الأغاني اللي بتحبوها على العربية
0: 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إلى برامجنا على العربية 99. العربية 99. يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة،

0: العربية 99 الموسيقى أولا.
1: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.

انت باغية واحد يكون دمه بارد سكتي مجامع تغلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضر يكون راجل لمرة لا بزاف على ترويش.

0: موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.
1: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
2: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
3: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا أديب.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
0: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
4: بريس وان بليز.
5: أنا طالع على فلورزي.
4: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
5: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
6: Welcome to the future.
4: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
5: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
4: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
5: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

0: أحلى الأوقات مع العربية 99
1: على 99 أحلى الأوقات، الأغاني اللي بتحبوها.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية، تطبق الشروط والأحكام.
4: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
0: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. افطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
2: ما رأيك؟
3: تسريحة شعرك رائعة.
2: تسريحة شعري؟
3: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
2: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
3: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
2: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
4: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.

0: صوت بلا صورة.
1: فالقدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ارتفعت بأكثر من 63 ضعف من 129 ميجاوات في عام 2015 إلى أكثر من 8.2 جيجاوات في عام 2025، كما وصلت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى 32.4%. وفي الوقت نفسه نعمل على تطوير شبكة الكهرباء الوطنية ورفع كفاءتها وجاهزيتها.
2: في هيئة كهرباء ومياه دبي نفتخر أن يكون الكادر النسائي لدينا مكون من أكثر من 1900 موظفة يعملن في مختلف القطاعات والمجالات والميادين.
3: ناخذ الزوار في تجارب تفاعلية تستوحي روح التحدي من تراثنا، تحولها إلى حركة عصرية تجمع بين التحمل، سرعة الاستجابة، التركيز والدقة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين النشرة: رئيس الدولة يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى الدولة بحضور منصور بن زايد. تنفيذا لتوجيهات رئيس الدولة، بعثة إغاثية إماراتية تغادر إلى نيبال لإغاثة المتضررين من الفيضانات. ورئيس وزراء لبنان يتعهد بتحرير الأسرى وانسحاب إسرائيل.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل جولاتنا الإخبارية هذه. طابت أوقاتكم. تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول المعتمدين لدى الدولة بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. ورحب سموه بالسفراء الجدد متمنيا لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وبلدانهم، مؤكدا أن الجهات المعنية في الدولة ستوفر كل الدعم اللازم لهم بما يسهم في تيسير مهامهم وتمكينهم من أداء أعمالهم ومسؤولياتهم بنجاح. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، غادرت بعثة إغاثية إماراتية إلى جمهورية نيبال لتقديم الدعم الإنساني العاجل للمتضررين من الفيضانات والانهيارات الأرضية، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة وفقدان العشرات من الأشخاص وألحقت أضرارا جسيمة. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية يجسد قدرة الإمارات على الجمع بين أصالة الموروث وروح الابتكار. ودون سموه في حسابي على منصة إكس: سعدت اليوم بزيارة معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في مركز أدنك أبوظبي، الذي يجمع في دورته الأكبر أكثر من 2400 عارض وعلامة تجارية، واطلعت على ما يقدمونه من منتجات وابتكارات تسهم في صون تراثنا والحفاظ على الحياة البرية. هذا الحدث يجسد قدرة الإمارات على الجمع بين أصالة الموروث وروح الابتكار، فالأمم التي تعرف قيمة إرثها وتعتز بهويتها تبني مستقبلها بثقة. أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية معا عن فتح باب التقديم للدورة الثانية من برنامج تمويل المؤسسات الاجتماعية ومؤسسات النفع العام ابتداء من 15 أغسطس وحتى 30 سبتمبر الجاري. مروان الفلاسي مدير المشروع في برنامج تمويل المؤسسات في هيئة المساهمات المجتمعية معا تحدث لمركز أخبار ARN حول ذلك.
5: يسهم هذا البرنامج في تمكين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات النفع العام من تحويل أفكارها وحلولها المبتكرة إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع في أبوظبي وتحقق أثرا ملموسا. من خلال هذا البرنامج توفر هيئة المساهمات المجتمعية معا الدعم المالي والموارد اللازمة، إلى جانب تعزيز قدرات الجهات المشاركة وترفع كافة خدماتها وتوسيع نطاقها. يركز هذا البرنامج على دعم الحلول التي تنطلق من فهم حقيقي لاحتياجات المجتمع، وتنسجم هذه الأولويات الاجتماعية في أبوظبي. في الدورة السابقة تم دعم 17 جهة لتنفيذ 18 مشروع اجتماعي استفاد منها مباشر وغير مباشر 292,000 شخص. ومن خلال هذه الدورة الثانية نواصل البناء على هذا النتائج وتمكين المزيد من الجهات من تطوير حلولها وتوسيع أثرها.
4: نواصل نشرتنا وأنتقل إلى أبرز أخبار العالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أفادت مصادر عسكرية يمنية بمقتل 16 مسلحا من جماعة الحوثي خلال مواجهات مع القوات الحكومية على جبهات محور تعز والمخا جنوبي اليمن. هذا واندلعت المواجهات بعد شن الحوثيين لهجوم بري على عدد من المواقع غربي محافظة تعز. وكانت مصادر عسكرية قد أفادت في وقت سابق أن الحوثيين حققوا تقدما ميدانيا وسيطروا على عدد من المواقع عقب الهجوم الذي استخدموا من خلاله طائرات مسيرة وصواريخ باليستية. تعهد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بمواصلة العمل حتى الإفراج عن جميع الأسرى اللبنانيين والكشف عن مصير المفقودين وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. هذا وقال السلام في بيان إن عودة أي لبناني محرر إلى وطنه سالما تشكل خطوة مهمة على طريق معالجة ملف الأسرى، متوجها بالشكر إلى الإدارة الأمريكية ولا سيما السفير ميشيل عيسى على الجهود التي بذلت في هذا المجال. هذا وانسحبت قوة إسرائيلية من حلتا جنوبي لبنان اليوم بعدما نفذت حصارا على البلدة استمر لبعض الساعات. وأعلنت إسرائيل اليوم الإفراج عن 5 لبنانيين احتجزهم الجيش الإسرائيلي في مناطق يسيطر عليها في جنوب لبنان. في أخبار العالم أيضا، أبلغت سوريا مجلس الأمن الدولي اليوم أنها بدأت عملية تدمير مواد كيميائية تعود إلى عهد نظام الرئيس السابق بشار الأسد في أول خطوة من نوعها على الأراضي السورية منذ أكثر من عقد. وقال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي: هذه هي عملية التدمير الأولى منذ تحررنا من النظام السابق، مضيفا أنها الأولى لتدمير مواد كيميائية في سوريا منذ أكثر من 10 سنوات. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم أن ضمان أمن البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، رافضا أي محاولات لزعزعة استقراره أو دفعه نحو العسكرة والتدويل. جاء ذلك خلال استقبال السيسي لنائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني. في ليبيا، قالت شركة لبريغا الليبية لتسويق النفط إن مستودع طرابلس النفطي تعرض لاعتداء اليوم إثر دخول جسم طائر يشتبه في أنه طائرة مسيرة إلى أجواء المستودع وسقوطه بجوار أحد الخزانات. بهذا مستمعين أصل إلى ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم، برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
0: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية ولباس من الغرير.
2: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار متكاملة تحتضن قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة وحلولا متطورة وفرص اتصال عالمية. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.

0: أحلى الأوقات مع العربية 99
1: على 99 أحلى الأوقات، الأغاني اللي بتحبوها.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
4: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
5: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
6: عرض السرداد النصف يعود في هوم زراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم زراس، تطبق شروط.
7: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظارك. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.
2: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوّد فنزل على البول بوقت لازم يكون فيه مشوّد من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه بوقت لازم يكون فيه عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 800 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.
0: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
1: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: صمت بلا صورة.
1: القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ارتفعت بأكثر من 63 ضعف من 129 ميجاوات في عام 2015 إلى أكثر من 8.2 جيجاوات في عام 2025، كما وصلت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى 32.4%. وفي الوقت نفسه نعمل على تطوير شبكة الكهرباء الوطنية ورفع كفاءتها وجاهزيتها.
2: في هيئة كهرباء ومياه دبي نفتخر أن يكون الكادر النسائي لدينا مكون من أكثر من 1900 موظفة يعملن في مختلف القطاعات والمجالات والميادين.
3: ناخذ الزوار في تجارب تفاعلية تستوحي روح التحدي من تراثنا، تحولها إلى حركة عصرية تجمع بين التحمل، سرعة الاستجابة، التركيز والدقة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، والذي يقام في مركز أدنك أبو ظبي تحت شعار تراثنا عزنا وفخرنا. أفادت مصادر عسكرية يمنية بمقتل 16 مسلحة من جماعة الحوثي في مواجهات مع القوات الحكومية على جبهات محور تعز والمخا جنوبي اليمن. أبلغت سوريا مجلس الأمن الدولي اليوم أنها بدأت عملية تدمير مواد كيميائية تعود إلى عهد نظام الرئيس السابق بشار الأسد في أول خطوة من نوعها على الأراضي السورية منذ أكثر من 10 سنوات. أعلنت إسرائيل اليوم الإفراج عن 5 لبنانيين احتجزهم الجيش الإسرائيلي في مناطق يسيطر عليها في جنوب لبنان. تعهد رئيس وزراء لبنان نواف سلام بمواصلة العمل حتى الإفراج عن جميع الأسرى اللبنانيين والكشف عن مصير المفقودين وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

ودخلك لشغلنا إذا كنا منعرف آخر اليوم مش معنا لا ودخلك لشو القهر وأنا وإنت الشمعة عملنا بنفس الصفحة وعلى نفس السطر.

0: المرأة الإماراتية،
1: المرأة الإماراتية،
0: درة الحاضر والمستقبل،
2: العربية 99.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.
1: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97,000 خدمة نقل. بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايما بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.
2: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس، تطبق شروط.

0: المرأة الإماراتية شريك في الخير والعطاء. العربية.
1: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: بريس وان بليز.
3: أنا طالع على فلور زي.
2: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
3: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
2: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
3: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
2: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
3: هذا المكان اسمه إنرجي. إنرجي.
4: آخر ترندز الجينزي والسوشيال ميديا
5: وكل شيء جديد يصير في دبي،
4: وأشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
5: إنرجي.
6: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك باك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، وأسكيبلي من راك باك.
1: عرض استرداد النصف يعود في هوم زراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم زراس، تطبق الشروط.
0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

انت وظروفك يا دني كفي معروفك او كفوفك شوي تحس فيها عقل.

0: العربية 99.
1: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: ميتسوبيشي ديستناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستنيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
2: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4 الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
3: أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.

0: قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط. اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: ميتسوبيشي ديستناتر الجديدة كليا ب7 مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستنيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
2: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
3: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاما في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يوميا، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب800 إيموفرز واستمتع براحة البال.
2: ما رأيك؟
4: تسريحة شعرك رائعة.
2: تسريحة شعري؟
4: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
2: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
4: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
2: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
3: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yateam.com أو زوروا متاجرنا.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.